0: فرعون دارو دستي وتيان باشا توبو او هاتو ادكويل من بكيد لو بيرو باورو برنامعي كباو با پيران من لسري بونو لوانو بو امام ماوتوا ايا بم ريبازا دتانويد دصلاة داريو قوري بو خوتان لسر زبيدا بدز بهنن اما برواتان بيناكين.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: انجا فرعون فرماني داوتي ادي هرچي جادو گري زانا و شارزا هيا بيهنو بوم كوب كنوا.

0: موساش بقوم كيود اي قوم عشرتم اگر ايوا براستي باورتان بخدا هناوا او ايتر هر پشت بو ببستن اگر مسلمانو ملكتن.
1: فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين.
0: او سا ايمان داران وتيان ايما ايتر هر پشت من بخدا بستوا پروردگارا ممان جربهو كاري سرگرداني بو قومي استمكاران که هم ايما ازار بدن هم خوشيان گناه بار ببنو دور بكونا ولا ايمان.
1: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
0: هروها برحمتو مهرباني خود دروي خير من لب كروا رزقار من بكالدس هوزو دستي بيبا وران.

لو دوا كاتيك بريار ماندا خدانا ناسان لنا وبرين بيغمبران مانو اواني كبا وريان هنا والرزقار دكين هربو شويا بأرشي خوماني دزانين كإيمان داران الرزقار بكين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي

صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق ربنا الكريم، صدق الجواد العظيم، صدق الرحمن الرحيم، صدق الحليم العظيم، وصدق

المؤمنين وبأسمائه وصفاته من الموقنين. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعله ربيع قلوبنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم حدوده وحروفه، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تشرح به صدورنا وأن تيسر به أمورنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحلنا به دار المقامة، اللهم أعذنا بالقرآن من الحسرة والندامة في هذه الدنيا ويوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تبيض وجوهنا يوم تسود الوجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الكافرين والفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا، نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، وأفصحها كلامًا، وأبينها حلالًا وحرامًا، وأعلاها مقامًا، وأحسنها نظامًا. هو الكتاب العلي الشان، عظيم السلطان، مشرق البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، معجز البيان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل

الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

تجد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

والدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

تستعذ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: لوط
1: نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

دبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتكين في جنات ونهر

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

عملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادي محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

حتى إذا

صدقتم فادخلوا

لله الذي صدقنا

الذنب وقابل التوب شديد العقاب.

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیاره ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاچی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم و لسر یارو یاورانی و لسر شون کوتوانی تا روژی دوائی. خوشویستانم عزیزانم، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گور برژه بسر دلو و درونی همو من. خوش خالم اوزارش لبرنامه که خودتان بسر حتی اندلوس بخزمت ایوی عزیز خوشویست گیشت موا. خوشویستان ام استا لسردمی حوتمی اندلوسین، سردمی دولتی موحدین باش اوی که عبدالمؤمنی کری علی مرد کورکی یوسف هات سر حکم. طبعا یوسف براسی کسی چی لی هاتو بو توانی لسردمی خوی دا شتی زور گوره پیشکش بکاتن. یوسف لشرق دا برندار بو و ببزیش ما بو، پاش اوی که ببرنداری قطار بو ماوی که ماوو یوسف وفاتی کرد. کوری چی هبو ناوی یعقوب، یعقوبی کوری یوسفی کوری عبدالمؤمنی کوری علی او هات سر حکم. بلام یعقوب حتا بری کسی چی لیهاتو بو لحکم رانی دا تمانی تنها 26 سال بو. کاتک یعقوب لسالی 580 حکمی گرت دست، براستی یعقوب توانی لو 15 سالی حکمی خوی دا شتی چی زور زور گوره بکا، چندها شتی زور بیوینو زور ریکو پیچی انزام دا. او پیاوا یعقوب که لقب المنصور الموحدية و أبو يوسف شي بيدلن أبو يوسف يعقوب كوري يوسف كوري عبد المؤمن كالمنصور الموحدي بيدلن. أم بياو حتى بري بياوشي متواضع بو، حتى بلي بياوشي ساكارو بسيط بو، و بياوشي زور برحم بو و زور عادلش بو، و براستي بياوشي زاهد و دنيا نويز بو لكاتي حكم راني خويدا. خلق لسردمي ويدا براسي حسانة ولا جير بالي عدالتي أم بياوة دا زور تاكي لغا خلق دكر، حتى ليكيك لجيش نكان 7000 سر مري بخشي سر أو خلقيك لا لا لا لمغرب لمراكش كفقيرو دسكرتبون. أم بياوة لسردمي خوي دا زور اهتمامي بدو علم دا بهندسو بطب، براسي زور اهتمامي بودو علم دادا زور تكريمي او زانا او دانا نيدكر كوال لو دو علم دا زور دستي بالاين هيا. بوه لزماني ويدا قورترين بمارستان خصخانة دروس كرا لشار الرباط. طبعا بخوش شار الرباطي تكميل كر تونك باوچي يوسف يعني يوسف بخوي يعني باوچي يعقوب دستي با دروس كرني شار الرباط كرت بلا بيعقوبي كري او شاركي تواو كرت و گورترین خستخانه و بیمارستانی لیکرده و که اعزوبه زمانی خوی بی در ریکو پیچی هندسی و لخدماتو و لهینانی باشترین دکتور لبو خستخانه ریبات. طبعا ام پیاوه زور پیاوی صالحی خوش دویست، پیاوی چاک و عارفین و اهلی دلی زور خوش دویست. بایه بیست بایده هر شوینک پیوی چی دیندار و صالح هیا نامی بوده نوسی، هدیه بوده نرد، دعوی دعای لیده کرد کوا دعای بو بکاو سرکوتو به لحکم رانی که دو عدالت بکاو خواهی گوره لی رازی بی. راستی ام صفتانه زور کم هن لپیوانی حکم ران لبر اوی کاتی که کسی دبت حکم رانو کمال خلچی دنیا ویستو مشخوری لدوره خو خرده کاتوا ویده ده او پیاوه روش بروش خراب ده به. اما یعقوب وانه بو بلکو اوانه دورو پشتی انسانی چاک انسانی ریک و اوانی جوکو خوی براسی دیندارو چاک بون که همو غمیان او بو چون خزمتی ام دولتا گوله بکنو و چون بتوان خلق لبر سای و سیبریان بحسینو و هناسی آزادی بدنو و کومروویش بجن. عزیزانی من طبعا روداوی زور گوره روی دا لو 15 ساله حکم یعقوب دا لحکم منصور موحدی دا یک لو روداو حر گورانا شر عرق بو
شبعان شري أرك شري شي زور زور قورية شريك وكو شري زلاقي يعني شريك وكو أو لقورية دا ولو نصرتي مسلمان دا لم شردا طبعا أرك قلعيك قوايتي برندا لنيوان مملكة قشتالي نصراني كانوا ولنيوان سنوري مسلمان كاني أندلس دا الفلوسوي هشتم 300,000 كسي خر كردوا وداوي لباباي روما كرد وداوي لدولة كاني أوروبي كرد كهو كاريب كان كبتوانيتن نصرتي كو سركوتيشي زور بدز بيني برامبر دولة موحدين دا دولة موحدة مكو قطمان هات سر پرشتي اندلوسي کرد خوي کرد صاحبي اندلوس وشريشي زور قرسي لگر نصرانيا كان دا کرد او بو الفرنسوي هشتم 300,000 کسي خر کردوا كاته كا يعقوب خبري پي گيشت كا الفرنسو واي کردوا هستا اوش جيششي خر کردوا 200,000 سربازي خر کردوا لمراكش را پرينوا يعني طبعاً سربازي چي زوري لغا خوينا هاتنا اندلوس لوندرش خلقه چي زور بغاري كتن او بو كوي جيشي يعقوبي جيشت با 200,000 مزاهد طبعاً لا شويني ارك لوندر خربونوا روبرو يكتريان برد دا لهمي سيرتر او بو يكمين بابا مجدي همو او من نصرانياني دابو كهر كسيك بشداري ام شرب كاو بكجري او صد لصد اسيت باش دوم شد او بو كوم الله لا تازير كان جولك هاتبون بو او كاتيكا ان فرونسوي هشتم سردك بس المسلمان كان همو ديلا مسلمان كان بكرنوا يعني او تازير جولك انا بزانا او جولك انا سنا بياو نامردن سبحان الله كاتيكا او همو كاتك لجش أوبن أجر عن فرنسوا سركبت همو أسير كاني لي بكرنو بس نبيبن وبخوان تزارتي بيبكن بله بلام يعقوبي كور يوسف زور عقلة زاري هشتي برياري شي سخد نادا ببي مزيسي شورا بويا كوملك لمزيسي شورا خر كدو كبياوي زور معقولو صاحب تجربه ولهاتوي خرب بو لدورا وبشتي بويا دستيان بمشورت كد بو او ايشا تارا نو سازا اما تسيبكين بو اي براسي لم شردا ببينو او بو كابراهيك هبو ناوي ابو عبد الله كوري صناديد بو كاويش اندلوسي بو وسربازي كو يعني قائدي كي زور قوري بشوري اندلوسي كان بو زارزو هستا او بياوي بانكر وكردي اندامي شوري او مزيسي كاستا باسي شرو اجاوة دكن كتسب كان بو اي لب شرى دا سر كون اوش او بو برياري اندا جيشك بكن بدو بش بش ايشي ديار بي وبزان الفرنسو وبزان هر او بش ايو واون دا كسي لنا شركة دا بش ايشي شي ناديار بي كبخو يعقوب سر كدايتي دا كرد ام ام ام ام في الله ام ام تكتيك عسكرية زور استفادة عندي كردو مسلمان كان وزاري ديش باسم كر كبيشت صندها كسي لا قيادة غورا كان بمشي وتوانيتي بس شركة دا زال بي باشان جيشي مقدمة كي كوا ديار بو او جيشي كديار بو كردي بدو باش اندلوسيا كان ابو عبد الله كوري صناديد سر اوي داكر پیش اوايتي داكر و اي اواني كبخوش هنابون لمراكش كالجيش موحدين بو وزيري چي زور با زرجي هبو ناوي ابو يحيي كوري ابي حفظ بو او سر كردائتي او جيشي داكر اسا جيشكا دو باشا يعني دو باشا چان ديارا و باشا چان بزرا اوي كديارا دو زبهايا زبهاي چي اندلوسيا كان كا او بيوا اندلسيا ابو عبد الله سركدايتي دكا وجيش موحدونيش او ابو يحيى وزير سرپرشتي دكا بلي بياني لقر روش حالات بياني لقر روش حالات 8,000 لسربازكاني انفرونسو هجوم

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامادو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا أعزان خوش بستان لهر كيبان أشتي بردقاتان ليبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبشين ويمي سورة مباركة الحجرة باسي أومان كرد لحلقي بيشوترا كخداي قور فرموي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بدلنيا يو براستي يما مروفمان لقريكي ترشاوي رق دروس كردوه إن جهدوا يوافر من والجان خلقناه من قبل من نار السموم أفرمي جنو كشمان بيش دروس كردني مروف دروس كردوا بلام جياواز لا دروس كردني مروف مروف من لأو تي كلبا قل إن جابيت قر إن جا بربرا قرك أترشي إن جا رقبيت إن جا تادواي او قناغاني بريو دروس كردوه بلام خداي قورا جنوكي لآقر دروس كردوه چه آقره من نار السموم سموم لردا معناي بقرو بتين آقره كي بقرو بتين اجا معناي كي دي كشي هي اوش اويه لسم وهات بي سم يعني كن يعني چونها علي سم الخياط يعني كني درزي ونيا كوني درزي يعني او اقرب بتينا اچي بهمو جيگايكا يعني جيگاي وردوريش اچي بيدالا ابل بوري دي بيوتر ناري سموم اكري معناي كي بكشي هبي لا جهر وهاتبي يعني اقريكي جهراويه اقريكي جهراويه على كل انجا اللي ردا خوش وستان خلق دو برسياركن لیردا پرسیار که انشان زور زور ساده و سایل که بلام خالقیه که زوری سرقال کرده و کمی آنالین باشه اگر جنوا کلا اگر دروس کرده و چون خدای گوره با اگر سزا داد چون با اگر سزا ادري اگر با اگر چون سزا ادري این جادوی دو میشن ویا باشه اگر جنوا کلا اگر دروس بوا آبی او آیت حالا به که خدای گوره لسورة أنبياء ذاتي دا فرمي وجعلنا من الماء كل شيء حي بلام هردو برسيارك وثمان برسياري سادة وساكارا يا كم يان باشا چون أبي جنوك لأقر دروس كرابي وبأقر سزا بدري يا باشا خو إيمش لأو دروس كرابين باو سزا أدرين وانيا لزستانكي ساردا سهولاويك بكن بسرا سزا يبوت باو اخنكيت سزا ادريخ سزا ايتوتيا خنكانه ان جدوايا واو قرم بكري اتسوتيني او قرم بكري اتسوتيني لقل دروس بوي لقر دروس بوي اقر طوز قالك طوزك بچتا تشاو ازار بي ازار ادا هر طوزك ها بچتا تشاوت ازار تدا اقر ميكيت توبالك باشا رقب بيت او قرى كتول قرد رسكراوي لابن الردى اقرا او قرى بك توبلك بي وشيني بي لك سكسر يشكيني احتمال بيشي كجي هربتي هربا او قرى كواتا برساري كي من الهانية چون ايمش چون لاو درزبوين چون سزا ادرين باو چون لقل درزبوين چون سزا ادرين بقل چون لقرد رسبوين چون سزا ادرين بقر اولا برشاو مانا ديارا بو پرسیاری دو میشن آواه براسی کسی دی تفسیر کنه که چون کزانستی سردمیان لانه بوا فرمویان و جعلنا من الماء كل شيء حي جنوا کنن قدرت آوا هو عموم يراد به الخصوص استثناء تاكراوا ما بس جنوكنيا يعني جيجا جنوكا وجيجا فريشتش باشا كاوان لا روناكي دروزبون بلام حقيقه ام ايت خداي جوركا فرمي وجعلنا من الماء كل شيء حيها مشتكي زندو مال لا او دروس كردو بيويز ناكا هندي بونوري خدا كزندون جيان كيتوا جيان كيتوا بو چون که لجیان مانا ایمه ابینین لآو آگر درو سکری لآو آگر درو سکری لآگریش آو درو سکری باشا؟ و پیچوانو سی نمونه او کنمونه کرد ایهنین او بوی بزنین چون او آیتا لواقعی ایمه دا بچای خومن ای بینین یکم یعنویه هورت رشقه طبعا هورة رشقاء للرقي خالي بونوي بارقي بوزيتيف و نيجاتيف هورة كان چي دروسه بيه؟ هورة رشقاء دروسه بيه جا رواية بارقي نيجاتيف كان كالهورة نابن ياخو كما بن بارقا يعني شحناتي كارباية تدايا بارقا بوزيتيف كان اين اخوارا و اين اخوارا و ها لزويدا خوان خالي كانوا هورة رشقاء چي بو؟ شحنات بو او شحناتا او بارغانا لكي ادرس بون لهورا ادرس بون لكاتا كامع بينين هورا ترشقه خلق سوتين اقرا باشا او بروسكي اقرا خلق سوتين لكاتا سرچاوي او اقرا تيبو او بو دو مشان وزي او يسا طبعا وزي او وزي كي زوزور باك وزی کی زور پاکه و پیچوانی و زکانی دیگه وزی کاربایی که وری گرین لرگی در بندو بزدگکانه و ایما او بکار اینین بکار هینان من بو او وزی لیه وری گرین و کاربایی لیه درسته که بوی ایسا صدابیسی کاربای جیهان زیکی صدابیسی کاربای جیهان لچی وری گیره؟ لا وری گیره گورترین ویزگی دروز کردن و برهمهنانی کاربا لآوا لچینا ای بچه های خو ما نبینی نسا او کاربا که آگره لچی بر اهمین ره لچی دروز سکره لآو دروز سکره سه میشن سبحان الله آیتی که زور سرنز را کشه آیتی که زور سرنز را کشه براسی نمبینی و والله می او گمانه آوا بدریتا و لتفسير كان نبيني او آياتيك اللي رأى باسك زانان باسيان كردوا أفرميك لسورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون آياتيك زوزو قولي زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام خلق لصحراء دا جياون باشا هنكيش لنا وشاراون على كل بلام كاتي ابينن دارك كترو صوزا قرقري عن قرناقري اي تش دارك قرقري داري وشك باشا او آياتها هاتو تخواروا اوان اللي تنقشتون يعني تي لدرختك صوز آگر برهمینه خدای گورا لو آگر و ایو گر بردنشتی دیکه اما یعنی چی؟ ایسا زانایان بو من رونه کنوا که درختی صوز بتایبتی گلاکی و زو آگر لا خور ورگری و ایمجید كوزا لخور ورقريت وإمجي دوش الدروسكا يكام يعني كلوكوز دوميشان أكسجين ببي أكسجين آقر ناكريتو أو أكسجين هندكي أدابة مروف هندكي أدابة جينجا دو مقصيد ورقريت رخت إنجا أكسجين أدابة جينجا باشا إنجا هندكي شي خزنكا لناوتيا لناو درختكا بويا او درختكا تي اي بري وش كبيت ابيت داركي وشك بو اتواني بيسوتيني ان اتواني بيسوتيني باشا بو ايتواني بيسوتيني لبرتيا لبروي او زو اغرا تيا خزن كراوا تيا خزن كراوا اغر او اغري تيا خزن نكرا ان اتواني بيسوتيني اساس كاتي اما هرشي اغرا كينو بيسن بوكسجين باش اوهم اوكسجين بكارينين دوم اکسیدی کربن بره می‌نیم، باشه؟ اگر اکسیژن نما، او کاتا جیان نمی‌نیم، او کاتا آگریش به هیچی وازک نکریت او، آگر نکریت او به هیچی وازه بو، چون اکسیژن نمانه، اکسیژن نما او، بوی خدای گوره فرمه من الشجر الاخضر، حتی لدرخت که نفر به لدرخت که، افرمه لچی که لصوز که. لصوص ذكية، بوي أو عملية التركيب الضوئي زاننا وزان له فرقان إيش أخبر لي؟ كواتا لا، بو ما أدرك وتوه، أو تا لشيء وأجر دروز بو، لشيء وأجر دروز بو، لدرخت وأجر دروز بو، لا أو أجر دروز بو، أي شون خداي جورنات واني جنوكا. لا او دروز بکا لکاتیکا جنوکا اگر باشا بو شوازه خوشبستان اینجا دوایوا امی بزانین کاتی افرمه من قبلو بونی جنوکا پیش بونی مروف جمارش یان زیاتر لجماری مروف حتی او شکش دلالتی نادیاری و شاراوی تدای جیمونون بو معنی شاراوی یکو جنین جنون مجنون بله الان داخله که دیگه شی خوش وسان خدای گور باسی دروس کردنی آدمی کرد اینجا باسی دروس کنی جنوکشی کرد پیش آدم آیا بونور هب و پیش آدم براسی بلگه کی قطعی لدقی قرآن و فرمودی پیغمبرانی علیه الصلاة والسلام بفرمی هب و یا نبو هرچی باس کری لو بابتا اجتهاد اجتهاد هني كان لين كاك هب ولا برشي شوك خداي جورا فرمي إني جاعل في الأرض خليفة أو خليفة جنشيني خدانية جنشيني بونوري ديكيا إن جادوا يوف ريش تكانش قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أي خدايا شون لزويا بونوري وادروس كي لكاتك خوين الرجنو فساد جندلي بلا وكنوا ألين او فیر بون ازمونی آنها بوا خلقی دیکن بینی و پیش آدم او کارانی انجام داوا بویا او قصانه کن براسی اما بس تنها اجتهاده که اکری ولام بدریتا وا بچی ولام بدریتا وا هر خودی فریشکان ولامیان داوتا وا قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا یعنی شتیک نی اوان فیر بون خدای گوره فیری کردون کاتی فرمیتی اینی جاعلم فی الارض خلیفه من مروفوكو جنشيني دانيم پیشي فرمون راقياندون ام مروفا آزادي پيه بخشم لبرو آزادي پيه بخشم خير و شر يبه چاكو خرابه يبه جيان ابيتو مردني شي ابه چاك کردن لگل خلقا رزگار کردني خلقا لنخوشي کشتني شي تدايا فسادي شي تدايا و چاكسازي شي تدايا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا بلام ابي اشتكي بيلي مروف تماني سن باسا كريلن چن هزار سالك كوربلي دمليون سالة كوربلي يك تريليون سالة لچاو ازاليتي خدا صفر يعني چي اگر هرچي قردون هي پري بكي لصفر انجا ريزيان بكي هر صفر يكسان بي بتريليونك لبرانبر ازلیتها یکسان بچی صفر هیچ ناگه صفر لبرانبر ازلیتها بوی آلین معقول نیه خدای گوره که ازلیه به تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون سال تا ازل بونوری نبی عبادتی بوبکن تا لچن هزار سال کی کما مروف دروز بکاتو عبادتی بوبکن آزادی پی بخشه تو رزی لی بگری بوی اما وکو دلیلی که راجح یعنی ترجیح او و آگینه كمروفي دي كهبون بونوري دي كهبون والله أعلم قطعي ناكين بوشيوازا إن جاء لردا خدا جورا فرمي وإذ قال ربك يادي أو كاتبك وباسي أو كاتبك كبرورينري تو بروردقاري تو فرموي بقشت فريشتكان للملائكة أكري قشت فريشتكاني خدا بقريتا وهمو يعني إكي كشان درنسا أكري كومالا فريشتيكي تايبت بي خداي جورا بوان بلي إتر أوانيش بتيك را بيكوا فرماني خدا جيبزيكا بلقي لسرنية نبو يكميان ونبو دوميان. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. أواني باوران بإيفولوشن هي بردوزي برسندن ياخو برابيدان هاتون ليردا ألان كاكا سيري قرآن يجبك جاوازي كدو لنوان بشر إنسانا بشر أمرو وبدائية دس بيكيه كبيش آدم كبيش آدم دوية وكآدم دروسك خداي جورا ناوي أني إنسان دوية وبيتا إنسو إنسان كواتا بشريات مرحلة مرحلة بيش آدم بلام براسي أوقت سيكي زور سادو ساكارو من علانية شون أم أعتان بوخين موه كولامي أقصاداتوا قل إنما أنا بشر مثلكم باسي كي باسي بيغمري نازدار من عليه الصلاة والسلام باسي كسي كي بدائيني بيش آدم قالت رب أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مريم خاتوني دان باك دامين باك أفرمي پروردگارا چون منالم أبي لكاتك بشرك دسي لنا داوم بشر باسي مروفي بيش آدم ناكا إنجا رولكيشي يتقو بيفرمي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الشيء من الإنسان نا من البشر أحدا أو كاتا بلي من بالرجوم نزلم كردوا وما هي إلا ذكرى للبشر إنجا خداي جورا بجو كريستيانا كان لي كاتي آنود نحن أبناء الله وأحباؤه يمر الله خدا وخوشويستي خداين خداي جورا بيانا فرمي باشا بيان بلي بوچي خداي جورا سزاتان دا بلكو ايوا بل انتم بشر ممن خلق كافر كان با بيغمران يعني ود ان انتم الا بشر مثلنا بيغمرانش لو لا ما ينفرمو ان نحن الا بشر مثلكم بوي براسي اوه هيج بلقي غني لسروي او جاكاريا بكي جاكاري لنوان بشريته وانسانيته بشريات لاينا مادية كيتي خواردن بشريته خوتن بشريته جولا بشريته سكردن بشريته ياري كردن بشريته نوخصنوا بشريته او ايكا دروية باشا او بيوتري بشريات جيانت خواردنت نوستنت باشا نوخصنوات امانا همو چين بشريته كاتت جانب مادية كي بلام جانب معنى يكي بيوتري إنسانيت بيوتري إنسانيت بوي أوانيش رخنان لبيغمر أو بو عليه الصلاة والسلام نانو تتوش إنسانيكي أنو توشيت بشريكي بو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كشكين لواي چون بفرستادي خدا بيتو برواتنا وبازارو بخواتو بخواتو هاتو چو بکا نامشتی وابکا کشکان لوای کشکان لبشریتا بشریتا او معنا گینه حتی لزمان عربیشا بپیس اوتری چی؟ بشرا بای مروف پی اوتری بشر لبروی پیسی بدروی جیاواز لعجالکانی دیکا که پیسیان با توک شار راواتاوا شار راواتاوا باشا بلا انسانی شکی معنویه كاتي أتوي استعيشي يكيك بكي علي براستي إنسانا نالي براستي بشرة كشل بشر بوني إيمانية إيما هموان بشري تو بشري من بشرم إيماش بشرم أوانيش بشرم باشا
3: بلام علي فلانا كز براسي إنسانة صفاتي مع نبي كيتي علي إنسانية إنسانية يعني شيء خو خوادم يعني شيء يعني الرازقوي داين تاكي يرمتي داني خلقي أعزائي بويري نترسي جانب معنوية كيتي جانب معنوية كيتي جا خدا بي مانا فرمي لجيك أفرمي بشر دروسة كم لو قراء لجيك دي كافي هرن لو قراء كجانبك مادية من چي دروسة كم إنسان دروسة كم إنسان باشا بلام أو إنسانا لبيامي خدا لادا إن الإنسان لفي خسر لكاتك أبوا إنسان بوايا بإنسانيت بما يتوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لكاتك خدا توي بإنسان دروس كردوا باشا بو دورك يتوا بو خو بقورة أزاني بو خود بقورة أزاني جانبه كي مشرق لإنسانا بلام چي إنسان فراموش يكا إنسان فراموش يكا كات خداي جورا بيانا فرمي من بشر دروسكم لقريكي ترشاوي رق أوانيش فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هر كات ريكم خستو إن جادواي أوا لروحي خومم كرد ببريا فقعوا له ساجدين تيك الراهموتان بكونوا كرنوشي بوبرل الرد خوش وستان خداي جورا باشكرا بيمان الله او مروفا تا نفخي روحي بيان كرابو تا روحي خداي ببران كرابو رزدار نبو هروغو قريكي دي كوابو بلام چكاتي الرزيلين را لو كاتا نفخي روحي بيكرا بويا كاتي نفخي روح كرا ابي كرنوشي رزليناني بوبرن باسم كل جاري كان متن بلام اما هليكي لتقشني الروح اما باسي جسدكين باسي نفسكين باسي روحكين جسد او لشيء او تنية نفس جاواز لغا الروح لقرآن بيروزا روح جيقبو قرآن جيقو بو بيامي خدا بو هلقري بيامي خداش كجبريل عليه الصلاة والسلام باشا لمروفا تنها بو آدمو بو مريم بو عيسى انجا ببوني عيسى وبو مريم مش بكارهن راوا ببوني عيسى وبو مريم مش بكارهن راوا بو خداي قورا بو آدم فرمي ونفخت فيه من روحي بو عيسى شفرمي وروح منه بو دايكي عيسى أفرمي التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا أو إيش لبر خاطري تيها لبر خاطري عيسى عيسى الروحك عيسى الروحك باشا بو غيري أوانا بكار نهين راوا لفرمودة دا بو مروف بكار هين راوا جيجا مروف جيانداري ديكا روحي نيه ايا مروج روحي هي اكري بلين ما دام فرمودا كان هاتوا مروج روحي هي بلام اكري بلين فرمودا كان الروايه بالمعنى راويه كان النفس وبلام شي بمعنى الروايه يعني كردو وين زاني ونفس الروح بمعنى يك معنى بوي الروح يعني بكار هناوا لبريتيا لبري نفسها هردو معناك اكري اجونجيت اميان بي يا اخو اويان بي جرينجا ويا جاوازي نفس روحه ويا اوي اجي جياني مروف بيوستا با نفسه ونكب الروح اوي امري نفس نك روح اوي تكليف كراوا بكومكا او نفس نك روح اوي ارام بي اوي تورا بي اوي امر بشاكاكا اوي امر بخلافاكا نفس نك روح اوي باداش ادري اوي سزا ادري او نفس نك روح او يزين وكريتوا نفسا نك روح سيري اما يتانا بكن ما بيكو بيان خيانينوا انجا ابي بزانين روح عالمي امري خداي نك عالمي خلق بلام نفس لعالمي خلقايا خداي قرر فرمي الا له الخلق والامر خلق امر دروس كردنو فرمان هر هي كيه هي خدايا وبو خدايا كاتي باسي الروح كافر مي ويسألونك عن الروح قل الروح من خلق ربي نا من شي من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا بلام كاتب باسي نفسه كافر ميتي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم خلق باشا لقل نفسه خلق نفس ولا خلق أنفسهم أهتا كان بخنين هو إن النفس لأمارة بالسوء لا ما رحمه ربي يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية ولا أقسم بالنفس اللوامة أو نفس آرزوك حزلشتا أو نفس إرادة ويستيه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أو نفس كار أنجامدا إيشكا مانو به أزانيت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يكلف الله نفسا إلا وسع تكلفي نفسه أو نفس مجادلك أو نفس ديالوكك برقري لخويك يوم تجادل كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يا خو مرك خداي قرنا فرمي كل روح ذائقة يعني ذائق لقرآن روح ما مذكريات والزمانة ألا أن تذكروا وتؤنث باشا كل نفس ذائقة الموت نك الروح أو النفس مرقة جيد باشا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها أحيايتي هر نفس فكأنما أحيا الناس جميعا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها باداش وسزا ليجزي الله كل نفس ما كسبت اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن جاء خداي قورة إلهام بخشي وبنفس ريقي تشاك وخرابي بيبشان داوا بنفسي كردوا بيفرمي ونفس وما سواها إتوايكا فألهمها فجورها وتقواها بويا غلطة نفس ترجمة بكري بتي ها بشيكي ديكا ياخو الروح ترجمة بكري بجان نازم أقر بجان ترجمة كر نابي نفسيش بجان ترجمة كي أقر نفس بجان ترجمة كر نابي الروح بجان ترجمة كي بوشي وازا حقا بروح هربلين روح ترجمة نيكين هربلين تي بلين روح چونك روح تيا نفخيكي خدائية بوريز ليناني مروف نفخي كي خدايا بورز ليناني مروف حقيقتي چه نايزانين حقيقتي چه نايزانين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون أفرمي إيتر كاتي خداي قرواي فرمو أو كاتا مروفي دروس كل نفخي روحي بياكر يكسر تكرا يكسر فنافر من ثم بيريان كردو يان تماليان كرد إيشي أمران خصص بين نخير نخير فيكسر كاتي خداي قرر نفخي روحي كرب بريا يكسر فسجد الملائكة فريشتا كان تكرا كلهم باشا كلهم يعني قشتان أي أزمعون يعني تي أزمعون سودي تي ألدى سودي أويا بيك الريز بيك وا بيك شواز هموي بيك وا چون كمان مراسيم ريز لناني ام جينشينه خداي گورا مراسيم چي بودانا و بدون تشبيه چون لهمو لا تكاكات رئيسي سروكي ولاد دان ري مراسيم چي بود ياريا كان ريزي ليگرن فرقي موسيقي فرقي عسكريين هموي بيك وا يسيمكا تحيي عسكريا كان باشا رز لنانك بو أويك سروكي ولاد دان رعوة بدون تشبيه ولله المثل الأعلى خداي قورش وكو سروكي أمزوية جينشيني أمزوية دانيت مراسمك رز لناني بو داناوة إنجا أفرمي أبي هموتان تحييي بوبكن تحيكتان تيا كرنوشي ريز لينانا بوي بوي هميان بيكا وكوشون فرقيك عسكري هر همي بيكا وتحي عسكريكا فرشتكانش هر همو ليكا تبيكا وبيك شواز سجودي ريز لينان يعني بردوبو باوكا قورمان آدم إنجا خداي قورا خوشوستان نكنا هالأوا نكونا هالأوا باشا علين خداي قورا كاتي فرمانيا وبفرشتكان كرنوشي و سجده ریز لینان بو باوک گوره من آدم برن ای خو ابلیس فرشتنیه لملائکنیه چون که بدقی قرآن پیروزه فرمه کان من الجن ففسق عن امری ربی خو جنوکه ابلیس لجنوکه لفرشتنیه کواتا مشمول نیه بفرمانی خدا بله منی شلیم مشمول نیه بفرمانی خدا اگر خدای گوره تنها بفرشتكاني قتبه بلام آيا خداي قوره بس تنها بفرشتكاني قتوه سجده ريز لنان بو بآدم برن نا نا او تا لآياتيكا خداي قوره فرميشي لسورة عرافة افرمي بإبليس افرمي ما منعك ألا تسجد إذ تايكن أمرتك چي وايل يكردي سجده رزلیانانی بو نبی لکات که فرمانی تایبتم بتو کردو و کوچون فرمانی کردو به فرشتکان فرمانی تایبتشی همو بو که بو ابلیس اذ امرتک نه فرمو اذ امرتکو نه امرتک امر الملائکه و امر ابلیس ایضا امرا خاصا امرا خاصا اینجا لرد خدای گوره پرسیاره که خدای گوره زور شهر ازای خوی آگای لیتی بلام حواری لگل آکا پرسیاری لیکا یکسر یما قانون یکی علی چی علی المتهم بریء حتی تثبت ادانتو المتهم بریء حتی تثبت ادانتو علی تو مدبار بریه بیتاوانا حتی نیسی المینی کتیا تاوان بارا اینجا آیا دادوار بزانستی خوی اتوانه حکم بکا؟ تنها خوی؟ ری جاوازی لسر لای فقها زورک لزانان فرمون دادوار بچای خوششتیک بینه نا توانه حکم در بکا بو چونکه جنابی دادواری شروکو مسلمانانی دیکوایه هیچ جاوازی کنیه اتوانه بدرو خلق توماد بکا بله بچای خوم بینی موکاری کدو لکاتی که درو بکا بوی پیویسی بچی هیه؟ شاهيته نعوذ بالله نالين استغفر الله وكفرناكين بلام خداي قوره فير ماناكا بس بعلمي خوي إقامة حجة بسر خلق وناكا أبي كرده وكبكن خداي قوره اگر بعلمي خوي دادقاي بكرده اما يدروز نيكر هر خوي ايزاني كاما دروزكا من خرابة بم ويوشاكا من يعني من شاكا مو يوخرابة بن خداي قوره خوي ايزاني بلام نا أبي دروز مانكا اینجا چاکه انجام بدین اینجا پاداش ما نداد سزاکه انجام بدین توانکه انجام بدین اینجا سزا ما نداد یعنی به علمی خوی خدای گوره محاسب من نکه ای بچیه بکردوی خوامن بویلی رجا خوشویستان خدای گوره قصه لگل ابلیس آکه اقام حجه لسرکه ازانه خوی به گوره زانیم افرمه الایتی که دیکه استکبرت ام کنت من العالیم ای خود با گور زانی و یعنی لحقیقت دا خود تی که لگور کن پیم بله اویشاله نه منی که خم لگور کن مسئله استکبار نی خوم با گور بزنم هر خوم گورم باشه خدای گور فرمی قال یا ابلیسو ما لک الا تکون مع الساجدین قال انا خیر منه لا تکی دیکا خلقتنی من نار و خلقته من طین لرده فرمی چی قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون بمن جوان يا آخر ناكري من أو من قرك بسر مروفا كوكو چون قرك بسر إبليس جنوكا من أنا خير منه وكو فرويد ليتي إيغو سبر إيغو أنا وأناي بالا من ومني بالا ها فرعون ليتي أنا ربكم والأعلى هرباسي منه كاتي باشه سری کن حتی جنومیر سری که جنومیر زنه چون منی بالا و منی انتدایه کته منال کن شتی کی خراب که پیاو که گرته مالا از زنی کجا کج پنی کیاوا کجا کت اکشی تو نیا ها کرکه سری نمرکانی کرکه بکه بزنه سری نمرکانی کرکه بکه بزنه چن نمری که ناو حیای بردم کرکت ای کری خون نیا بلام کاتی یکم بی کرکم یکم بو کرکم دکتوره کرکم براسی پالوانه کرکم بردیوه ای باشه کری خزانش نیا سری که بشک لو انای ابلیس من تیدائی بشک لو انای ابلیس من تیدائی قطابی کاتی دره چیت علی چی؟ علی ماموسا داری چانم؟ حتی اگر ماموسا جیرمتی یابی با گندلی داری چان بی علی چی؟ در چوم و نیا در چوم بلام کاتی اکوی نالک اوتم علی ماموستا خستمی خستم یعن باشا هر همی انای فرعونیه بلام انای کی توز بچکتر اگر یارمتی نفس من بدهی او انا گوره ابی گوره ابی اگین آستیک دی دعای خوایتی اکین نعوذ بالله یعنی لچی لابلیس گوره تر ابلیس دعای خدایتی نکردو ابلیس ری اعتراف اکابا خدا ناله من خدا سوین بعزتی خدا اخوا هل بر رب و اله باسی اکا او بلام فرعون لابلیس بیستر لو خرابتر لآستيك بالاتر لخرابيا علي من پروريني ريوام ما علمت لكم من إلهين غيري أم أنا يا قري كربسر إبليسا قري كربسر فرعونا قركا بسر يمشى أقر كنترولي نكين أقر كنترولي نكين بلين أها جاري كان نموني كنبو جرانوا أسيري كان منالا كاتي هارو هاجيكا الروا شقي لبيالا كتدا بون من شقي لشتيكا دا علي رو كير بويت چیر بوی ندبینی هر خودی خود اروی برگاه همان کر ام انجام بدی شقیق لپیاله کدی چاکر رجی باش او چیک ام پیاله لدانوا باش ابو التا نگرتو ای باش ابو لیا لومی منالکت کر بلام لیرا همان انجام کر بو لومی خلقت کر میشه همیشه چاک کرد بو خوم بلام خراب بو چی بو برانبر او انی کی براسی ابلیسی و فرعونیه ای لردا از دکانم ام ولامه ابلیسا حالا گرین بو حلقه خیدی که و سرطان نیشینیم هرچند با قرآن سریشا نایت یا ربی خدا یارمتی من بی بوی زیادر لی پیامکان تیب گیم یا رب العالمین خدا دل من خوشتر که یا ربی خدا اوام لکی چجل عبادت بگرین یا رب العالمین خدا اوام لکی چجل مناجات و پارانوه ور بگرین یا رب العالمین چجلی بکین خدا بلزت و بچه جوا عبادت بو تو بکن یا ربی خدای خوشویستی تو لمن لهمو خوشویستی خوشویستر بی یا رب العالمین اللهم انا نسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنا الى حبک اللهم اجعل حبک حب الینا من الماء البارد على الظمأ یا رب العالمین اشفی مرضانا ارحم موتانا تولى امرنا عجل اللهم خلاصنا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: لپاش حمد و سپاس و ستایشی بێ پایان بۆ پەروەردگاری جیهانیان درود و سەڵات و ڕەحمات و میهری پەروەردگار بڕژێ بەسەر دڵ و دەرونی باشترین و چاکترین و بەڕێزترین و خۆشەویستترین مرۆڤ لەسەر زەویدا محەممەد المستەفا سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم و لەسەر یار و یاوەران و شنکەوتوانی تا ڕۆژی دوایی میوانانی ماڵی خوا سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێ. دوای ئەوەی باسی ئەسباب و هۆکارە ئیمانی و خوایەکەمان کرد کە ئینسان بتوانێ لە قەلەقی و سترێس و دڵەڕاوکێ و خەموکی نەجاتی بێ، ئیمان هێنان بە خوا و نوێژ و تاعەت و عیبادەتێکی دروست و زکر و یادی خوا و دوعا و نزا و پاڕانەوە، ئەمانە کۆمەڵە ئەسبابێکی ئیمانی و خوایین. پاشان دینە ئەسبابە دونیەویەکان و هۆکارە دنیویەکان، ئەمانیش هەر لە دینەوە سەرچاوەی گرتووە، ئەمانیش هەر لە دوینەوە بەڵگەی بۆ ئەهێنینەوە. بەڵام زیاتر ئینسان ئەتوانێ لە دنیایە ئەمەش بکا، موتوربەی بکا لەگەڵ ئەسبابە خوایەکان و ئیمانیەکان. ئەم ئەسبابە دنیاییانە مادیانە مەحسوسانەش جێبەجێ بکا، پشتیوان بە خوای گەورە، ئەبێتە کەسێکی دڵخۆش، بەختەوەر، سەعید، ئارامگر، هەتا بڵێ ئینسانیە کە بە مەعنای کەلیمە بێخەم بێکێشە ئەژی. ڕەنگە کێشە و گرفتی توش بێ، بەڵام ئاسان زاڵە بێ بەسەریە، ئاسان تێپەڕێنێ. یەکێک لەو ئەسبابە دنیاییانە خێزان و ماڵ و مناڵیەکە کە خوای گەورە لە قورئانە هەردووکی بەسەکە ناو بردووە، کە باسی ماڵمان بووە، کە ئەفەرمێ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. یعنی شوێنیە کە ئینسان ببێت سوکنا و هەز بە سەکینەت و ئارامی بکا، ئەوە ئەبێ ماڵەکان بەشێک بن لەو سەکینەتە، لەو ئارامیە، چونکە خوا وای فەرموووە والله، دڵنیابن، ئەوە خوایە ماڵەکانی کردووەتەوە ئارامگر بۆ من و تۆ. شوێنیە کە سەکینەت و ئارامی تیابێ و لەو ماڵەشە هەتا گەنجی ئاوهایە، کاتێک ئەچیتە ژیانی هاوسەرگیریەوە، هەنگاوێکی گەورەتر ئەنیەی، پلەیەکی بەرزترە چی دەپێشەوە، ئەڕۆی بەرە و نیشانەیەک لە نیشانەکانی خوا، دەسەڵاتێکی هەرە گەورەی خوا. و من ئایاتیه ئەن خەلەق لەکوم من ئەنفوسیکوم ئەزواجەن لیتەسکونوو ئیلەیها. ئەوە لطف و کەرەمی خوایە لە جنسی بەشەریەتە کەسێکی تری بۆ خەلق کردوین کە پێوترێ ئافرەت، پێوترێ مێینە، حەیوان و ئاژەڵی بۆ دروست نەکردوین. ئێستا ئەبیستی لێرە و لەوێ خەریکە واز لە ژیانی بەشەری ئەهێنن، هەنگاو بەرەو حەیوانیەت ئەڕوا، هەنگاو بەرەو شەهوانیەت، بەرەو هەوا و ئارەزوو پەرستی، کە ئەمە ڕێک دژی دەسەڵات و دژی قەراری خوایە. چەند عەزیمە ئینسان ئاوها لە ژیان، لە ژن، لە ماڵ حاڵی بێ، ژن و ماڵ و ماڵداری بەشێکە لە سوکنایی و ئارامی. وەلەکوم فی ڕەسوول الله ئوسوەتون حەسەنە، دەی سەیری پێغەمبەری نازدار کەین، کاتێک لە دەرەوە عەزیەتە درا، بەردبارانە کرا، جنێو بارانە کرا، ناڕەحەتە کرا، قسەی ناڕێک و ناپەسەندی پێ ئەوترا، توهمە و بوختانیان بۆ هەڵ ئەواسی لە پێناو چی؟ لە پێناو ئەم دین و دەعوا، نەک لە پێناو کورسی و منصب بێ، لە پێناو حەز و هەوا و ئارەزوو بێ، شەڕی حیزبی بێ و شەڕی کورسی بێ و شەڕی پۆست بێ، نەخێر، لە پێناو دەعوە و بانگەوازەکەی خوای ئەمەی پێ ئەکرێ. بەشەرە لە ڕووی بەشەرێتەوە بێتاقەتە بێ، ناڕەحەتە بێ، دڵتەنگە بێ، غەمبارە بێ، مەحزوونە بێ، ئەبێ شوێنێکە بێ هاوشێوەی خۆی لە بەشەریەتە ئەم غەمباریەی کەم کاتەوە. چونکە ئەگەر هەموو خەموو خەفەتەکانی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم لە ڕێی وەحی و لە ڕێی خواوە بەتاڵ بکرایەتەوە، ئەوە ژیانی ئێمە زۆر قورسە بوو، زۆر ناڕەحەتە بووین، نەمانەزانی خەمەکانمان چۆن بەتاڵ کەینەوە، نەمانەزانی ڕێگا بۆ چۆ بەرین، داوا لە کێ بکەین. ئەوە حکمەتی خوایە کە ئەبێ بەشێک لە خەم و خەفەتەکان لەگەڵ هاوشەریک و هاوژیانی خۆتە تاوتیۆ بکەی، بەشێک لە خەم و خەفەتەکان هاوشەریک و هاوژیانی تۆ کەمی بکاتەوە. ئەوە حکمەتی خوایە. لای خوا زۆر ئاسان بوو پێغەمبەر خەفەت نەخوا، بێتاقەت نەبێ، ناڕەحەت نەبێ، بەڵام چونکە پێغەمبەر بەشەرە، ئێمەش چاو لەو پێغەمبەرە ئەکەین بۆ ئەوەی بزانین چۆن لە ژیانە زاڵ ئەبین بەسەر ناخۆشیەکانە. ئەوە ئەچیتەوە لای خێزانت، لای سوکناکەت، لای چراکەت، لای گوڵە باخەکەی ژیانت. بەڵام داخەکەم، ئەمە ئەمڕۆ کاڵ بووەتەوە لای ئومەتی محەممەد. ئەمە ئەتوانین بڵێین بەرەو کرچبوون و کاڵبوون و نەمان و تیاچوونەتێ سەیری ئەم پێغەمبەرە عەزیمە کەن، ئەم پێغەمبەرە گەورە بکەن، ئەم پێغەمبەرە خۆشەویستە بکەن کە هیچ پێغەمبەرێک نییە مەقامی بگاتە مەقامی پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم. تەنانەت فریشتەکانیش ناگەن بە مەقامی محەممەد. ئەوە جوبریلە لا شو الرويه الا السنور يقرا وصيناچت بيشوا محمد بردوامه هم سنور كاني بزان هم مقام كاني تي پران شفاعي عظماي بيدراوا لما قام قورو برسرشي هركات يناوي الله اهيني بو اسلام وشايت مانو عقيده وتوحيد ابي ناي محمد بيني هركات تحيات اخواني ابي ناي محمد بيني هركات ذكر يادي اخواك ابي ناي محمد بيني مقام تشفش لو قورو ترشي بلام كبيتا قتبي شي ولا خديجه كبرى ولا ارام قركي ولا خمر وينكي ولا شراكي ولا عينكي كوا خوتي عبيني توا كوا هسك آرامية كي لما لا خنجلانا لما ليك لقلو خش دروس كراوا لو ما ليك وا روشنا يكي ناوي خديجية لو ما ليك وا بون خوش يكي ناوي خديجية تراكش كديتا ومحمد عليه الصلاة والسلام چن مهمة يما تيبقين كجياني هاوسري أبي وابي چونك يكشك لدي صلاة نشانة كان إخوة خواه بقالتا نيفرمو ومن آياته يكشك لدى صلاتك آني خواه جيان جنو مردائتي نابي جيان جنو مردائتي تيك بدري ويران بكري ناخوش بكري ببيت الزهر جنو مردوائي لبي رقيان ليك بي حزيان ببينين يك نبي او حزبك ام لمال نبي او حزبك او لمال نبي اما چي جيانك دروس كراوا اما چي حياتيك بنياد ما ناوا اما چي سكنايك دروس مان كردوا بوی عزیزکانم یک لازباب ماده سرکی کن مالو خزانه چون که هر دو کی خواب سکنا نایی بردوا لدروی اما سکنا دروس نابه لهوتیل دروس نابه زوری که الان من جنم بوچیه پاره خم لبا خلمو هر مانگی لولاتی کم خانی خم هی و شریکی خم هی کتوس بینی لیت قوما لیت کوتی نخوش کوتی بی پاره و پول بوی چیه هی بفریات او بیه رفیق و هوری کاند که هر مانگی لگل تابون لولات یکاو ایان دا بسرشانی توی اوند پیاو هبی توی مرد هبی توی گوره هبی توی سرور هبی توی چون که با خلط یایی ابو چون که گرفان دا خزمت یانا بو بلام کاتی قاس خالی بو کاتی عمر بلای روی هموی پول یکی پینچ فلسید پیوانا و تور یکی قرائی نهینی للایان او خوای افرمی و جعلا بینکم بین جنو مرد مودتا و رحمه لگنجیا یکتان خوشوی عشق خوشویستی و محبتا لپیریا رحم و سوز و عطفا اما خلقتی خوایا هذا خلق الله فارونی اما دا صلاتی خوایا کوا دا صلاتی خوتان من پی نشان بدن دی عزیزکم ابید دست پی بکین یکیک لرگا کانی خوشبختی مروف مالو خزانا کسکنای دلو جانا خالی که تر اوه انسان هیچ کاتیک براورد نکالا بین خوی و جیانی خلکی اما مردنی که بیدنگ رو اکات دلی تو و مالی تو و جیانی تو خود براورد مکه بکس تو او انسانی که خواه دروسی کردوی من ریبوارم نابم به زید نابم به عمر نابم به فلان نابم به فیسان ریبوار فلانی تو مادام خواه منی وکو خواه دروس کردو بی وکو خواه بجیم وکو خوام بیر بکم او وکو خوام بریار بدم براورد نکم لبینی خوام و فلانا نلم بو فلانو آیا و منوام نلم بو او آکا و من ناتو آنوا بکم تو مردو پیاو با اسبی خود غرده لساح و میدانا مقارنا جهریه که اچیت ناخی انسانو ایتر جیانی لبرچاو کبه ایتر بی امیده بیل جیان سیری او که اروا سیری او که اروا سیری او که شو که سیری او که منالی بیه سیری او که سیره اکره سیری او که بیت خوان خانو امیش نشونی خویتی او نیتر خوی خواتو او نیتر بیت اقتو نار رحت بیه او نیتر سیس بیتو او گلای دارا او برهمی خواه که دروسی کردو بوی دور بکو لمقارنا دور بکو لبراورد کردن بینی خوتو خلکی براورد نخوشی کی بیدنگا جیانت لناو ابا خالی کی تر خوش وی سکانم اویا تداخل جیانی خلکی مکا مچو جیانی خلکی وا واز جیانی خلکی بینا مگر پیغمبرم حدیثی باس نکردو صلی الله علیه و سلم افرمی من حسن اسلام المرء لجوانی اسلامتی منوتو یا سبحان الله من حسن الاسلام المرء لجوانی اسلامتی منوتو تركه ما لا يعني واصلو شتانه بينا كپوندي بتوونيه ما چونا او باسانه وكربتي بتوونيه ام حديثه چنجر بيسمانا چنجر جمالي بوا رنگ بشك مان هر حفظ مان كردي بيو لبر مان كردي بي اي بو جوجي ناكين اي بو ناقرين اي بو مشغول جياني خو مان نابين اجرنا وخدمتكار يك لمالي سر گوركي درچو تشتكي بدسو تشتكي باندراو مغطايا لريقا يكيك لو فضوليانا يكيك لو ناخ نخوشانا كحزقك بزاني تشير رؤدا لقى الركوبان لما انتقى لما لكان لما زقوتكان اللي او تشتيبان سرد خزمت كارتشيتيايا الی قربان اگر خوان مال حزی بکرد ایا تو بیت زانیایا او بانه که دانا اپوشی بویا بیه دنگ با پرسیار مکا اما زور مهمه انسان فیر بی تداخل جیانی خلکی نکا تداخل کردن وات لی اکا خلق بیزراو بیلید خلق حزب دیدارت نکا و لهمان که تا خود لستریس و قلق و دلروچی اعجیب خالی که تر خوش بی سکانم انسان مشغول بی بخوی و کل نفس بما کسبت رهینه من لقيامته عملي خوم عرزكم للا إخوة توش لقيامته عملي خود عرزك إلى لا إخوة هركس بزاعي خوي عرزك أبو إخوة فرمي كل نفس بما كسبت رهينة همو نفسك أسيري كارو كرد وكاني خويتي رهني كارو كرد وكاني خويتي مشغولي خود با جياني خود دروسك جياني إيمانيت جياني دنيويت جياني ثقافيت جياني روشنبيريت جياني كوملايتيت جياني آبوريت جياني سياسيت جياني خوندواري و ثقافتيت هموي مالداري جيانداري خود مشغولي خود با سرقالي خود با وازنمو او بينا ابي ذر غفاري كاتيك اچات خزمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله چنشون يك هاتوت جير دا صلاتي توا امشون انا ابي سر كردي مسلمان و باش و چاكي بودا بنري من بكي يكي لو بياوانا با من مسؤول يقبم كاربادس يقبم خزمتي ام دعوة اسلامة بكم بنيتي كي باكاتو ابي ذرها بو باركو كرنوا نهاتوا بو نهاتوا مليون دولار بخانا ناو قاصوا بخانا بن زويو بكانا ناو اوي دبي اوي مخطروا لبن زويو يادر بكريا بكانا ناو كاوا اخر دولار كي هن ناو كايا باركي هن بن قاصوا هن بني مصبحو هن ناو دبي اوي مخطرا باربو جياني خلقا بو ولاتا امهم دفتر دولاره فركان فركانيتي امهم التونه د كيلو 20 كيلو 50 كيلو فركان فركانيتي اري زحمنه بيوم حكمتاني بيشول چوبون ام د صلاتاني بيشول چوبون ام لجنه نزاهه د سپاچيل چوبون امهم امن اساش استخبارات امن وطني لچوبون مقربوه بس بو سر فرقي خلقي فقير دك دك دك ليدن وايبن نايلن كيلو يكشت لو سيدره بيت ام ديوا امن وطني بجا اسايش بجا استخبارات بجا شرطه بجا دارو برد بجا بيت النوم مالكه شت ادغرنو بخاينت نقل مدن ايام مدفتر دولار بو حسابك تام بو نكرد بو كسك تان دال دادغا تازه بتازه هاتوي حتى نين انا طبق نيوت الله صدق خوي غور پنامن بدا اما بذر غفاري وكمانه نه هات خدمت بكابم دينو دعوه بانغوازا هات ويسي ام دعويا جوانتر بكا بوختر بكا وتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا صلات يا كمبري لو ذا صلات انا باب بخدمت كاري ام دين ودعويا في غمري نازر فرمي يا ابا ذر انك امرؤ ضعيف باخواتو هرشان يوجو زورا هرشان يشون يوجو تاي هرشان بيويكي تشاكي ابا ذر صحابي يا غمرا بلان باخوا بكلشي بوستو كرسي ناي اما هي مشكله كي ايما هركس من راسه كاتوا من برا قورم من ساروك عشرتهم من اغام من شوخام من دارم من بردم اي بابا ما تشي مهم اغا وشوخايا لبن برد يا كويش دروس بيا حزب كانش برز يا كنو هم اي بات اسمان ودواي وقت يا كزاني يك دنيا بوخلوات وفساد وغندليه بيابي انجه هم خويلي ببريكا بخويا ما هو زاني منوايا بو الخمالي دروخس اي خوابت غري دي ام باذر كات يا داواكا بيغمر فرميتو بكلشي ارناي اباذر لي قري امشو انا قرصة تماحي دنيا قرصة اباذر خريش نجو طاعتك ادبا اباذر دانا نشخوي بخواته وقليلة بيغمر بكاو سر هلقري وبلي اما كي اسلام واما كي دين واما كي فلانا اباذر روش درقاية شتيري دوزي وبو ام دعوه بانقوازا اباذر روش دو عشيرت دو بنمالا دو تير خرابترين تيركاني عرب بياوكوش قاتل ريقر خيون مش هرچيك تو ايلي لو انا يهبو شو لقال انا خريك دعوه بانقواز بيه يجي كان عشيرتك خوي بو بني غفار او كشان اسلم بو دعاي دو عشيرتي ترشي هنا جوهينا ومزينا خرابترين عشيرتكاني عرب بياوكوش واخويا النبو ريقر واخويا النبو قاتل واخويا النبو ابا ذر دعاي ما ويك ديارنا ما خبرينا ما دنجينا ما لمزقوتو مديني بيغمر ديارنا ما عليه الصلاة والسلام روجك ابا ذر ديته وبرو مزقوتي بيغمر وبرو مدينه منوره رسول الله عليه الصلاه والسلام لدوي ابا ذر وطبو توزو دنگ دنگو غال غال يا كيو قال قال يا كيا بيغمر اخو دان شتو ابا ذر خويا كاب مجلس بيغمر والسلام لخو حضوري بيغمر كا صلى الله عليه وسلم ها ابا ذر ابراهيم ولك شو ابو ديارنا ابوي ما ويك هوالت ما نازان يا رسول الله وامان زين لدين هالقرايتته وامان زاني پاشگز بيتته ولدين نا نا يا رسول الله روشتم دو عشيرتي خراب كارو ريقرو قاتلو چتم بو هناوي غفارو بني اسلم همو يانم هناوه قورو بوچو كان رئيس مرؤوسيان سر قورو خزمتكار يانم هناوه همو يان بو نبا مسلمان اما اسلامتي مشغولي خود با ليربوت ناكري برو نوي خزمتكا ناتواني پار ببخشي زردخانه ببخشا قصه خير ببخشا اشارتي باش ببخشا لايكو كوميندي جوان بكا ام اسلام عظيمه يك درگانيه هزار درگايه يك ريگانيه هزار ريگايه اباذر تواني بعقليته بقوريو بايمانك خوي دو عشيرتي قوري بيرت خزمتي بيغمر مشغولي خود با هول بدل لساحكي خوتا لتواني خوتا لپیگی خودت خدمتی ام دینو دعو بانگ وازه بکه خدمتی خود بکه خدمتی معلوم نال بکه و خدمتی نشتمان بکه خالی آخر و کوتاهی گشبینی بر دوام ایجابیت رشبینی باش نیا انسان کاتی رشبینه کاتی دائما بچایلکه کی رشت ماشاء که خیریتی آنیه هیچ کات خیریتی آنیه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام جابر ابینیه کباوچی وفاتی کردو لشر کانه عبدالله کری حرام جابر دانشتو غمبارو محزون دو جنی دادا و بیتاقتو نار رحتا پی غمری خواه فرمی یا جابر مالی اراک منکسیران او بوا بیتاقتی جابر چی روی داوا بوا نار رحتی جابر بوا بیتاقتی چی روی داوا جابر رو تی یا رسول الله باوکم وفاتی کرد کمال منالی حتی بسرا بجیهشتوم قرضی اکی زور مسئولیت اکی زور ارکی اکی زور منیش منالم ناتوانم بمارکه هموی حلسم پی غمری خواه لما گره فرمی یا جابر وبشروك مجدت ليبيا سيري قشبيني بيغمرك عليه الصلاة والسلام باسي بارو بولو خمو خفتو قرزو مالو منالو هتيو فرمي يا جابر وبشروك جابر مجدت ليبيا بأم هوالا خوشت يبدم خواي پرورد قال لقل هيش كسي كاقسي نكردو الراستو خو بيبيا ترجمان إلا لقل باوكيتو النبيا بو هيش كسي كمان نبوه ما كلم الله أحدا كفاحا بلا ترجمان إلا أباكا جابر توزي الرجر گشایوه یعنی خواه لگل باوکی من راز خو قصه کر بله خواهی گوره با باوکتی فرمو یا الله تمنا دعوه بکا بله چیت بو بکم یا سبحان الله خواه ببندکی بله چیت بو بکم خواه بعبدکی بله تمنا دعوه بکا آواد بخوازه ازانی باوکت چی ود بخوا نا یا رسول الله باوکت دعوه کر جاره که تو روح بخریت بری بیت دنیا جهاد و غزا بکا لپیانا خواه شهید بیتوه داوی کشکوتلاری نکرد داوی پوستو پارهی نکرد داوی ریاسه و کرسی نکرد داوی که روحی پیه بدریتا و جاره که در بیتا دنیا لپیناو خواه بو کجریتا و بو کشتن لپیناو خواه و نخوشا بله خوشا چون که اما داوی کاری که باوک تا جابر خواهی گوره فرموی اما تو داوی که جابر بریار من لسری داوی نبیت جابر حل سایه وا مادام اما مقامی باوک ما خفت نخوم مادام اما پیگی باوک ما خفت نخوم مادام اما مزدام هوا عظیمه لامر و مال آوائی لخفت ازانن کاتی جابر ام بریاری دا بو با دولمن بو با خیر کر بو با تاجر بو با سرگوره چون که بریاری دا حل سیتا و تواب تسلیم نبیه یعس نیه قنوط نیه بی امیدی نیه لم دینا او ها مهمه انسان بیر بکاته وا بوی سیدنا عمرش فرمی چی اذا اصبحت فلا تنتظر المساء امرو روجی توایا استاکاتی توایا استا وقتی توایا چاوری وارم که چیه بیه استایشی خود بکا استا نیوشی خود بکا استا خیری خود بکا استا احترامی بدای کو باو که بگیره استا خیزانه کت بار ریزی هبیللات استا با منالا کانت قدرت بزانن استا باش بلگل دورو جیرانه دعای که توایا لسر جیه کوتی اینجا که فرمیسی که پشیمانی ریجی بش نکت علی زور خراب بوم بود با منالا کانت علی زور خراب بوم بودن بده نخوا استا کاتیتی فرمو استا ببخشا نکل سر مرگا کر مگر مردیم او فلانا مزگو دروس کن او فلانا خانو بو حتیو بکرن نا استا خود بریار بدا استا بی که اذا اصبحت فلا تنتظری المسا استا کاتی منو تویا استا منو توانم قصب کم رنگ دوای ساعتی که تر خواه قصب کم لیه بسانه توا رنگ لیره من در بکن او ایل سر ما استا ایلیم دوای چی ابی و چی نابی من بپرسیار نیم من لسر ما تبلیغ کم ارشاد کم بیگینم نتیجه لای خوایا من برپرسنیم لنتیجه که هرچیشم لسر بیه لسر ام دینه قبول ما چون که خون بریارم داوه و اذا ام سیتا فلا تنتظر الصباح که تکش اوارده چاوری بیانی مکه اوارده و ایش که کار که حرکت بیه جمجولت بیه جیان بکه ابم شوازه پیغمبر صحابه پرورده کرد بمشي وازت كتلوك جياني بو داناوين قاموسي بو روانا كردوين بلام يما بش مال لما كردوا وازما لما هي ناوا هر خريكي چلحاني هر خريكي قيلو قال هر خريكي في كوفاك هر خريكي چاوديري مراقبه وجاسوسي ودزماني بينو برا كيمنا زاني نعمتكاني خواتشين بسرمانوا نعمتكاني خوا زورن واما بنعمه ربك فحدث بس باسي بك چونك باس نعمتكاني خوا لحقنا ان وانت عد نعمه الله لا تحصوها خاي قرع عقيبتي مني وش بخير بجري خاي قرع ديني مان ما سلامت بك حياة حرمت من پارز راو بکا سربرز و سرفرازی بر درگاه خوی من بکا یا الله خواه چون لیره کود کردینه توا او حال روش قیامت لجر سعی و سبر عرشی خود کو من بکی توا یا ربی خواه بلی قای رسول الله شاد من بکی توا یا ربی خواه بلی قای او خوش شویست من بگینی یا ربی خواه لجر سعی و سبر عرشی خود کو من بکی توا لروش قیامتا یا ربی خواه لنخوشی و نخوشکانی دین و دنیا و آخرت اب من پارزی یا ربی خواه لبلا و فتنه امسردم اب من پارزی یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه رحم لدائی کباوک من بکی یا ربی خواه شفای بخیر با نخوشکان ما بنیری بتابتی او خوش کبرایانی که دعوی دعای خیره لیه کردون یا الله یا شافی خواه جر رحمه لیه بکی یا ربی خواه يا ربي خواه استقامة السبات من في عطابكي يا ربي خواه عاقبة من بخير بجرب خاطر قوري وعظمتي خود يا ربي خواه أمن وآساج برقرارك لشار وخاكلات اجتماع من آمين والحمد لله رب العالمين وادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله
1: قادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بحيامي إسلامي

تێڕامانی چی قورئانی بەشی ششم بسم الله الرحمن الرحيم أثاقلتم إلى الأرض واتا نوساون بزويو قرسبون إنساني أمرو بردينو قرسن قرس لبروي زوي گير بوو هشتا آسمان گير نبوو دستي بناسكي نگيشتوا قرس لبروي پر پر لخواست و خيال و آرزو پر لأندشو فكري وهمياني جور و جور او هتا دروني خوي لطواوي رقيب زبريكان خاوي النكاتوا هتا لحماقة جهالة كان خوي دسل منگري هر لبند أسارتي تاريكي دا دمينيتو دستي بآسمان ناقا أثاقلتم إلى الأرض نساون بزويوا وات قرزبونو ناتوانن برز ببنوا دلين هلو عزتي هي لبروي هميشة لبريني دافري هميشة لبرزيا باليكني چاوي كس او نابينو راوچي طماحي تيناكا چونك هميشة لأوجي برزيو بلندي دايا بلام كاتيك ام هلو برزفر تماعكا تمردار و بويك اني شيتو و نزم ابيتو ابيتني چيري روچيكان بوي برزبون و وات معراج روحو قيشتن بجيب كتنها فرشتكاني خوا لوين شيخ سعدي قتني گرده و كي درونت لسروشت خود و درني همو عمرت جيانا بو جياني آدميت مروف دگا تشوینه مگر خدا لوی بی سیر کچن بلنجه مقامی آدمیت فرینی ملدی ودتوش لو کوتو بنده درچو حتا ببینی فرینی آدمیت نوصفی زورم کردو ناموشگاریشتم کرد لمروف خوی بیستوما نشانی آدمیت برزبونوی روح وات سرلنوی لدائیگ بونوو سرلنوی جیان ببرداهات نوی روح مولوی گوتنی هرکس تولد دوبارش نین لابد سعادت ستارش نین مولوی دله ام لدائیگ بونوی بریتیلوی نفسی امارت بمرینی پیویست دستی ام نفس لگیانت بمریتوو همو سود قازان جانی لببری کلتو پیدگاه

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Eh,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو باداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بو نويجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهناني فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمع نورا واجعل في بصر نورا واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانگ بيش بانگي فرمو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم پر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. پیشوا بخاري ومسلم انفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رضي الله عنه بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هركاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري وبيشوا مسلم انفر مديان جرا وتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دائما لخزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چي تانا عرضيان کرد پل پل من کرد بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بل سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايت کردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واختم لنا بخير، وافتح لنا بخير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، أعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي، وخير ما نعمل،
وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیا جیوازی در برین قرآن یکن بو جماره کن چی اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن بو بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحاد أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبن الألقيك تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي برقان رحمان في بكاساغ وسلامت مانكا هداية مان بقلمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عزيزاني خوم لم القيادة باسي جمارة نوتو نو أكين لقرآن كيكجار لقرآن هاتوا يكجار جمارة نوتو نو هاتوا لسورة صادة 99 نوتو نو ونوتو نو أو جمارة ناس راوية كبيرش صديت ودواي نوتو هجيت هروها لحديثي بيغمرا هاتوا صلى الله عليه وسلم. فلسورة صادة لقصية كي دوبياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لك يا فقيرة أو نبا سرعة بش برزي أغن لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومان كدوا فرميوه هتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياوا دشتكي أتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزیزی خوای پردگاره باوکی سلیمانه و ابن علی داود سلیمان و که قرآن فرمیه بس جوری گیش نلایه و لمحرابه که یابو محراب شوینی عبادت و خواه پرستی و سجده حتی امام بیضاوی لتفسیره که یا فرمیه محراب لحرب و هاتوه کسی که چیتا محرابه و اعلانی حربه که لگل شیطانه اعلانی حربی کردو لگل شیطانه. فبوي درس اقلوه ورقلين كإنسان عادة بهمني وهادي وهوشمندي أبي أصل واعي بشي تلايك سكيك كاركت بيتي شكت بيتي بهمو أدبو روشت وأخلاقي كوا خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هاش كسي يكي بترساني لأيمنية هاش كسي سلاح ليكي هلقر لأيمنية هاش كسي بي ترساني بي توقيني دايش لكيني رايش لكيني أمانة هموي مكروه لشرعه وخواي بردقار فيه خرجنية جل جلاله. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع ففزع لزماني عربية كلمة فزع ترسى بلانبو كاتي بكارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكي كمان ظلمي ليوي كان كردوا فاحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد لأكين بعدالت لبين ما نحكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بوهيش كسي كمان واهدنا إلى سواء الصراط ديارة اما یکی که انم قصه ای کردو هر دو که انم بلای او قصه ای کردو به یکی انم بدم اوی که جیانو یعنی اما قصه هر دو که انم بوا بلا هم زنایان لتفسیریم آیت ها فرمون او مظلومه که بوا ام هاواره کردو ام قصه ای کردو حتی الان او ای که ظلمه که جیوی سویتی بی که نو تو نوکی هبو تویتی تو دانه که خوشتم بره نعجه که خوتم بیتی حیوانه که خود بنخ خود بمدره الا ايش بهمو تصوري خوي ظلم نبوه
2: بوي أم بناوي هدو كان وقصاكات مهم وهدنا إلى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وإنقاذ مانكا نجات مان بلهم كيشي يميتين إن هذا أخي له 99 نعجة إن هذا أخي له 99 نعجة زور بي أخ لقرآن هاتف بس أخوتي يمنون نوع

تانکاتو هموی برای یکین و هموی آدم و حوا باو که آدمو دای که حوا کومان اکاتو بویا لی اخی بویا انسان هرچ صراعی که هبه و هرچ اختلافی که هبه او ناگینه که تو و ناش بی و ناش کره تو حاشا لمو لهو بکی تو هموی امسر ارزه جنومی ده کومان اکاتو کنان آدم و حوا که برای یکترین بلا میتر اختلافاتی آینی و مذهبی و عرقي وأمانة هاتون تبيشو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك فلنيها وعزني في الخطاب ألي برا كم نوتونو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك فلنيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا وات ظلمي لي كردي استمي لي كردي بداوا كردني يقدانكي بونوتونوكي يعني ببسط ولهمان كاتا فرمي وإن كثير من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم لي كتريا كان بغي ظلمه استملي اكتريا كان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا كسيك نبي اعلان ايماني كردوا ومؤمنه وهاتوت دائري اسلام ايمانا وهر اوش كفايه نيه توبلي من مؤمن ابي اما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني اما توشي في تمام كردوا بهم خصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا واناب وداوي لي خوشبوني كر وشو ركوع السجود واناب دو تفسيري هي اناب يعني ورجع قرايا وعندي كان واناب هي سجده بلام اناب الاصل قرانا ويه فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسنى مآب يعني هميشة لي خوشبوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لحديثي بيغمر جاهاتو صلى الله عليه وسلم كبيرا صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم أفرمي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا للفظك 100 إلا واحدة بس خوي 100 إلا واحدا شنك اسما من أحصاها مجموعة كي نوتونو كدخل الجنة إن لله 99 اسما نوتونو ناوي هي أخوا جل جلاله نوتونو هاتوا لفرمودي بيغمبرا 100 إلا واحدة تأكيد كاتو بيغمبرا صط دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك يا حفظها اي ترى معناها هم يقدرته بس خوي بارودغار عدي ناوي وان كان يكلم معناها كاني اصل وانا وتنو ناوي هي اخوا اقل صفه بيو ناوبي مهم كسي مسلمان لخويا برجستي بكا او صفاتان اخوا او ناواني اخوي بارودغار بون من اخوا كريمه بخشنده بيتوش بخشنده بي اخوا رحيمه بيتوش ببزيبي اما مسالك يعني من احصاها دخل الجنه اما مجدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكسي كلقل أسماء الله يا أجي وأسماء الله طبعا توقيفية نك توفيقي به بو يا هندي اسمي تيايا نوتونوكي طبعا حديثة كي ترمذي كنوتونوكي هنا وأم حديثة ضعيفة أم حديثة ضعيفة بلام نوتونوكا هموي وارد بو بمتفرقي وهموي توقيفية بو نمونها أنت يتجار علينا يا ستار ستار لضمني أسماء نية بلكو ستير هاتو إن الله ستير يحب السترة مثلا إن الله جميل يحب الجمال مع العلم جميل لنا وتنوكي ترمذيانية فأصل وايا أسماء الله توقيفي بتوفيقينية اجتهادي تياب كري بويا هموي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هنديكي زوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودكاني بيغمر عليه الصلاة والسلام لكوتايا داولة بردغاركم رحمة بيوكا ساقو السلامة بانكا هداية بانبا خواهي تعالى قلمي عفو بينا ستاوانا كان مانا وبانكا بوكو سانيكي يستمعون القول فيتبعون أحسنه دعاء خير من بوكين دعاء خير تام بوكين خويت على
توفيقي هموان بات هرتا القيدات بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة

وحور عين وحور

فجعلناه

ثُلَّةٌ

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي برحمتك يا غفار الذنوب، وصل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: روا تا بزوكتر نبمه ولا هيج
1: اي محبودا كليليم ظلم بغريب كان مسبيرا هموان اغيار غيري خود بكس زام ميا غيري خود بكس رازي مكا غيري خود اي جنوى كز نالم نجنبي غيري خود
0: خدايا هيج كس سوتانم نبيني نسوتيم بو اواني تر اشكي شكايتم نرجي لبردم ديگراني تر هيج كس كس عسيم نبيني بهيز بملاي اواني تر اسرارم نمايان نكي خدا لاي ديگراني تر
1: بدستي كورتي تكاوا حلبو دادي نداريم رو ديواني كرمه اكم سكالاي هجاريم
0: رو لكيكم اي تانيا روغكي دلم غيري تو نيما كسي لساراي وشكي سينما مهري توما فرياد رسي
1: شكاتي حالي شرم بو كيبم لخوم شاكيم خاكيش لخويم ناقري هرچن خلقي خاكيم
0: زليلان بكولي برخطاوا كومره إلهي تو ندينواي أهتاجيم روكما مالي كي
1: چن ويران مالي دلم گر نبي تشرا خانم سريل ديواني دلبا تو اي دروي ديوانم
0: گر كزوليم هوري مهرت نباريني به صدايي اسرينم زاري زليليم بجيني
1: هرچند تو شي كولم باري خجلتي بارا به شرميم خطا سرخاو مهري تو ستري اسرارا
0: سوتاوي گري هجرانتم هرگا گري ام سوتيني بدوستيت بم سوتين الهي با دوريت نم سوتيني
1: بينوام رجالو برسي تو لبي حالان پرسي بم كساسي و كلول يوا مسافيريكم دل برسي
0: گر نكي ستري اسرارم عالم ديت تماشا اگر فصحي گناهم كي خاكيش لي مكاحاشا

چند دقیقی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال: بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزكاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و درسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه: الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كوري جريد ورزاي خوالي بي دجاري توكدالي؟ پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: پنج نواج فرزكان جمعة بو جمعة كفارة لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي. پیشوا مسلم گراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: من دالکان تان فیری نویش بکن لحوت سالیده، لده سالیده لسر نویش لیان بدن و جگیان با جیه بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشوا عمر كري خطاب ورزاي خويلي بيدير توكا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أوي نويجي عصري بروا وك أووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. أم فرمودي متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فرياكوتن نواجبكن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایان توا. عن عائشة رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. واتا داکی ایمان دارن عائشة رضی خویلی بیل پیغمبری خواوا صلی الله علیه وسلم دجرت و کفرمویتی: اگر خواردن دان را و قامتی نویش کرا لپیش داد دست بخواردن بکن. ام فرموده پیش و بخاری گرایتی و. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسی صلاة فليصلي اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركز نوجه كي بيرچو يان خوتبو هركات بيري هاتوا با نوجه كي بكا جگلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

سبحانه هو الله الواحد القهار.

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو

الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله.

مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: فلانا نلم بو فلانو ايو منوام نلم بو اوو اكاو مناتو انواب كم تو مردو بياوبا اسبي خود غارده لساحو ميدانا مقارنة جهريك اچيت ناخي انسانوا اتر جياني لبرشاوه كوه اتر بي اميدة بي لجيان سيري اوكا اروا سيري اوكا اروا سيري اوكا شوكا سيري اوكا منالي بي سيري اوكا سيارا اكرا سيري اوكا بيت خاون خانو امش لشوني خويتي او نيتر خوي اخواتوا او نيتر بيتا قطو نار رحت بي او نيتر سيسا بيتوا او قلايدارا او برهمي خواك دروسي كردوا بويا دور بك ولا مقارنة دور بك ولا براورد كردن بيني خوتو خلقي براورد نخوشی کی بیدنگا جیانت لناو ابا خالی کی تر خوش وی سکانم اویا تداخل جیانی خلقی مکا مچو جیانی خلقی وا واز جیانی خلقی بینا مگر پیغمبرم حدیثی باس نکرد صلی الله علیه و سلم افرمی من حسن اسلام المرء لجوانی اسلامتی منوتو یا سبحان الله من حسن الاسلام المرء لجوانی اسلامتی منوتو تركه ما لا يعني واصلو شتانه بينا كپوندي بتوونيا ما چونا او باسانه وكربتي بتوونيا ام حديثه چنجر بيسمانا چنجر جمالي بوا رنگ بشك مان هر حفظ مان كردي بي ولبر مان كردي بي اي بو جبجي ناكين اي بو ناقرين اي بو مشغول جياني خو مان نابين اجرنا وخدمتكارك لمالي سر گوركي درچو تشتي كي بدسه و تشتي كي باندرا و مغطايا للرقا يكشك لو فزوليانا يكشك لو ناخ نخوشانا كحزقك بزاني تشير رؤدا لقى الركوبان لما انتقا لما لكان لما زقوتكان علي او تشتيبان سرد خزمت كارتشيت يايا علي قربان اقر خاوان مال حزي بكر دايتو بيتزاني يايا او بانك ايدانا اپوشي بويا بيه دنگ با پرسيار مكا اما زور مهمة انسان فير بي تداخل جياني خلقينكا تداخل كردن وات لي اكا خلق بيزراو بيليت خلق حزب ديدارت نكا ولا همان كاتا خوت لستريس وقال خود للروشي اجي خالي كي ترخوش بي سكانم انسان مشغول بي بخويه وا كل نفس بما كسبت رهينة من لقيامتا عملي خوم عرزكم للا اخوة توش لقيامتا عملي خوت عرزك للا اخوة هركس بزاعي خوي عرزك ابو اخوة فرميو كل نفس بما كسبت رهينة همو نفسك اسیری کارو کرده و کانی خویتی رهنی کارو کرده و کانی خویتی مشغولی خود با جیانی خود دروس که جیانی ایمانیت جیانی دنیویت جیانی ثقافیت جیانی روشنبیریت جیانی کوملایتیت جیانی آبوریت جیانی سیاسیت جیانی خوندواری و ثقافتیت هموی مالداری جیانداری خود مشغولی خود با سرقالی خود با وازنم و او بینا ابی ذر غفاری كاتيك اچيت خدمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله چن شون يك هاتوت جير د صلاتي توا ام شون انا ابي سر كردي مسلمان وباش وچاكي بودا بنري من بكاي چ لو بيوانا با من مسؤول يك بم كار بدس يك بم خدمتي ام دعوه اسلامه بكم بنيتي چ پاكاتو ابي ذر ها بو پاركو كردنو نه هاتوا بو ون هاتوا مليون دولار بخنناو قاصه وبخنا بن زوي وبكنناو اوي دب اي مخطر ولا بن زوي يادر بكري بكن ناو كاوا آخر دولار كي هن ناو كايا پارا كي هن بن قاصو هن بني مصبحو هن ناو دبي آيو مقترا پارا بو جياني خلقا بو ولاتا امهمو دفتر دولارا فرکان فرکانيتي امهمو آلتونا دا كيلو بس كيلو پنجا كيلو فرکان فرکانيتي اري زحمنا بيام حكمتاني بيشو لكوبون ام دا صلاتاني بيشو لكوبون ام لجني نزاهو دسباكيو لكوبون امهمو امنو آسايشو استخباراتو امنو وطني لكوبون مقر بوه بس بو سر فرقي خلقي فقير دوك دوك دوك ليدن وعيبن نايلن كيلو يكشت لو سيدر بيت ام ديوا امن وطني بجيا آسايش بجيا استخبارات بجيا شرطة بجيا دارو برد بجيا بيتا ناو مالكشت ادگرنو بخاينت نقلمدن ايام همو دفتر دولارا بو حسابيك تان بو نكرد بو كسك تان ندال دادگا تازة بتازة هاتوي حتى نينا نطبق نيوت الله صدق خواهي قورا پنامان بدا اما بذر غفاري وك امانا نا هات خزمت بكابم دينو دعوه بانگوازا هات ويسي ام دعويا جوانتر بكا بوختر بكا وتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده صلات يا كمبري لو ده صلات انا باب بخدمت كاري ام دين ودعوه يا في غمر نازر فرمي يا ابا ذر انك امرؤ ضعيف باخواتو هرشن يوج الزوره هرشن يشون يوجته هرشن بيوي كي تشاكي ابا ذر صحابي يا غمره بلان باخو بكل شي بوستو كرسي ناي اما مشكله كي اما ها هركسي من راس كاتوا من برا جورم من صاروك عشرتهم من آخام من شوخام من دارم من بردم إبابة أمد شيء مهم وآخا وشو خايا لبن برد يا كويش يا دروس أبيا حزب كانش برز يا كانوا هم ويعيبات عاصمان ودواي وقت يا كزاني يك دنيا بخلوات وفساد وجندليل يا بيابي إنجا هم خويلي ببريكا بخويا ما هوا زاني ما نوايا بويا الخمالي دروخس أي خوابت قري دي أم بذر كاتيا داواكا بيغمرا فرميتو بكالشي أرناي أباذر ليه قري أمشونا قرصة تماحي دنيا قرصة أباذر خريشي نجو طاعتك با أباذر دانا نشخوي بخواته وقليلة بيغمر بكاو سر هل قري وبلي أما كي إسلام وأما كي دين وأما كي فلانا أباذر روش درقايشي تيري دوزي وبو أم دعوه بانقوازا أباذر روش دو عشيرة دو بنمالة دو تير خراب ترين تيركاني عرب بياوكوش قاتل ريقر خيون مش هرچيك تو ايلي لو انا يهبو چو لقل انا خريكي دعوه بانقواز بي يكي كان عشيرتكي خوي بو بني غفار او كشيان اسلم بو دوائي دو عشيرتي ترشي هنا جوهينا ومزينا خراب ترين عشيرتكاني عرب بياوكوش وخويا نبو ريقر وخويا نبو قاتل وخويا نبو ابا ذر دوائي ماويك ديار نما خبري نما دنجي نما لمزقوتو مديني بيغمر ديار نما عليه الصلاة والسلام روجك ابا ذر ديته وبرو مزقوتي بيغمر وبرو مدينه منوره رسول الله عليه الصلاه والسلام لدواي ابا ذر وطبو توزو دنگ دنگو غال غال يا كيو قال قال يا كيا بيغمر اخو دانشتو ابا ذر خويا كابه مجلسي بيغمر والسلام لخو حضوري بيغمر كا صلى الله عليه وسلم ها ابا ذر ابراهيم ولا شو ابو ديارنا ابو ما وياك هوالط ما نازان يا رسول الله وما زين لدين هالقرايتو وما زاني باشغز بيته ولا دين نا يا رسول الله روشتم دو عشيرتي خراب كارو ريقرو قاتلو چتم بو هناوي غفارو بني أسلم همو يانم هناوه قورو بوچو كان رئيسو مرؤوسيان سر قورو خزمتكار يانم هناوه همو يان بو نبا مسلمان اما اسلامتي مشغولي خود با ليره بوت ناكري برو نوه خزمتكا ناتواني پار ببخشي زردخنه ببخشا قصي خير ببخشا اشارتي باش ببخشا لايكو كومين دي جوان بكا ام اسلام عظيمه يقدر غانيه هزار درغايه يكري غانيه هزار رغايه اباذر تواني بعقليته بقوريه وبايمانك اخوي دو عشيرتي قوري بيره تخزمتي بيغمر مشغولي خود با هول بدل لساحكي خوتا لا تواني خوتا لا بيغي خوتا خزمتي ام دينو دعوه بانغوازه بك خزمتي خود بك خزمتي مال منال بك وخزمتي اجتماع بك خالي اخيرو كوتاي قشبيني بردوام ايجابيه رشبيني باش نيا انسان كاتي الرشبينا كاتي دائما بچايل كيكي رشت ما شاك خير تيانيه هيج كات خير تيانيه او بيغمر عليه الصلاه والسلام جابر ابيني كباوشي وفاتي كردو ولا شر الى شركان عبد الله كري حرام جابر دانشتو غمبار ومحزون دجني دادا وبيتاخته نار راحته بيغمر خوا فرمي يا جابر مالي اراك منكسرا ابو بيتاخته جابر شر داوا بوانا رحتي جابر بوابي طاقتي شروا داوة جابر وتي يا رسول الله باوكم وفاتي كد كوم الله من آلهتي بسرا بجيهشتوم قرزي اكي زور مسؤوليتي اكي زور اركي اكي زور منش من آلم ناتوانم ما اركهم ويهرسم بيغمر اخوان لما قرى فرمي يا جابر وبشروك مجدد ليبيا سيري قشبيني بيغمرك عليه الصلاة وان باسي بارو بولو خم وخفت وقرز ومال ومنال وهتي فرمي يا جابر وبشروك جابر مجدد ليبيا بأم هوالا خوشت يا بدم خواهی پروردگار لگل هیچ کسی که قصه نکرد و راست او خوبه بیا ترجمان، ایلا لگل باوجی تو نبیه. بو هیچ کسی که من نبوده. ما کلم الله احدا کفاحا بلا ترجمان، ایلا آباکا. جابر تو زیروی گشای وا. یعنی خواه لگل باوجی من راست خو قصه کرد. بله. خواهی گرب باوجی فرمو. یا الله تمنا دعوا بکا. بله چید بو بکم. یا سبحان الله خواب بندکی بله چید بو بکم. خواب عبدك يبله تمنى دوابك اواد بخوازه ازاني باوك شي ود بخوا نا يا رسول الله باوك الدواي كر جاريك تروح بخريته بري بيت الدنيا جهاد وغزابك لا بينا خوا شهيد بيتوا داوي كشكو تلاري نكرت داوي بوسو فاري نكرت داوي رئاسه وكرسي نكرت داوي روحي بي بدري يتوا جاريك در بيت الدنيا لا بينا خوا بو كجريتوا بو كشتن لا بينا خوا وانا خوشا بله خوشا چون که امه دعوه کاری که باوک تا جابر خواهی گوره فرموی امه تو دعوه که جابر بریار من لسری دعوه نبیت جابر هل صايوا ما دام اما مقامي باوك ما خفت ناخوم ما دام اما بيغي باوك ما خفت ناخوم ما دام مزنا هو عظيمه لامره مال او الى خفت اذانن كاتيا جابر امر ياري دا ابو بدولمن بو بخير كر بو بتاجر بو بسرغورا چونك برياري دا هل سيتو تواو تسليم نبي ياس نيه قنوط نيه بيوم يديني لم دينا او ها مهم انسان بير بكاتوا بو يا سيدنا عمر شفرميتي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء امرو روجي تويا استاكاتي تويا استا وقتي تويا چاوري وارمك چي بي اسايشي خود بكا اساني يجي خود بكا اسا خيري خود بكا اسا احترامي بدايكو باوك بگرا اسا خيزانه كت باريزي هبللات اسا بامنا لا كانت قدرت بزانن اسا باش بلا قل دورو جيرانا دعايك تويا لسرجي كوتي انجاك فرميسكي باشيماني الريجي بجنك تلي زور خراب بومبوت بامنا لا كانت لي زور خراب بومبوتان بدا ناخوا استا کاتیتی فرمو استا ببخشا نکل سر مرگا کر مگر مردم او فلانا مزگو دروس کن او فلانا خانو بو حتیو بکرن نا استا خود بریار بدا استا بیکا اذا اصبحت فلا تنتظری المسا استا کاتی منو تویا استا منو توانم قصب کم رنگ دوای ساعتی که ترخواه قصب کم لیه بسانه توا رنگ لیره من در بکن او ایل سر ما استا ایلیم دوای چی ابی و چی نابی من بپرسیار نیم من لسر ما تبلیغ کم ارشاد کم بیگینم نتیجه لای خوایا من برپرسنیم لنتیجه که هرچیشم لسر بیه لسر ام دینه قبول ما چونکه خون بریارم داوا و اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح کاتی کش اوارده چاوری بیانی مکه اواره و ایش که کار که حرکت بیه جمجولت بیه جیان بکه بمشی وازه پیغمبر صحابی پرورده کر بمشی وازه کتلوکی جیانی بوداناوین قاموسی بو روانه کردوین بلام اما پشمال نما کردوا وازمان لما هیناوا هر خریکی چلحانی هر خریکی قیلوقال هر خریکی فیکوفاك هر خریکی چاودیری مراقبه و جاسوسی و دوزمانی بینوبرا که اما نازانی نعمتکانی خواه چین بسر مانوا نعمتکانی خواه زورن و اما بنعمت ربک فحدث بس باسی بکا چون که باسی نعمتکانی خواه لحق ناین و انت عد نعمت الله لا تحصوها خواهی گوره عاقبتی من یوش بخیر بجاره خواهی گوره دونی من سلامت بکا حیا و حرمت من پاریز را بکا سربرز و سرفرازی بر درگاه خوی من بکا یا الله خواه چون لیره کود کردی نتوا او حال روز قیامت لجر سعی و سبر عرشی خود کو من بکی توا یا ربی خواه بلی قای رسول الله شاد من بکی توا یا ربی خواه بلی قای او خوش شویست من بگینی یا ربی خواه لجر سعی و سبر عرشی خود کو من بکی توا لروز قیامت یا ربی خواه لنخوشی و نخوشکانی دین و دنیا و آخرت من پاریزی یا ربی خواه لبلا و فتنه امسردم من پاریزی یا ربی خواه رحم بحال من بکی یا ربی خواه رحم لدایک و باوک من بکی یا ربی خواه شفای بخیر بون خوشکان ما بنیری بتابتی او خوشک برایانی که داوی دعای خیر یعنی کردون یا الله یا شافی خواه جر رحمه لیه بکی یا ربی خواه يا ربي خواه استقام و ثبات من في عطابك يا ربي خواه عاقبت من بخير بجرب و خاطر قوري و عظمتي خود يا ربي خواه امن و آسا اجبر قرارك لشار و خاكولات و اجتماع من آمين والحمد لله رب العالمين ادعو الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله
1: وادوين محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفرمو دي لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قناها كان پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پشوا مسلم گراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مرده فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم با انجام داني نيوشي كي با كومل كشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اواني نويج با كومل دكن لمزگود ملائكت بوان دا پارت و داواي لخوشبونيان بودكن پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داوي لخوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومل هو كارب و اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوه همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سرده تاو هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بيه او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه

0: او روجا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان کب رخصاریان جادک رینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران برخصاريان دادنا سرينوا أوسا دسجير دكريد لناو چوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقري دوزخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائیت رای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا اثنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكاني و آوي سازگاريان تيدايو بخور بجو غلكان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

0: لو بهشت دا حوری تیا دایا کتنها تماشای هاو سرکانیان دکن پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن
1: فبی ای آلائی ربکما تکذبان
0: جایی تری گروی آدمی زاد و جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي بسناكن
1: كأنهن الياقوت والمرجان
0: أو هاو سرانا لجواني وشوخ وشنجي وقشنجي دا وكو ياقوت ومرجان وان كدو جور قوهري بنرخن لدريادا دردهنرن
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي ترأي قروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
0: مگر پاداشتي چاكا تنها چاكن يا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي بسناكن.

0: بيان
1: دو سرچاوي هل قلاويان تدايا كديمن يان زور دل رفينا جايتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جایتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأی آلاء ربکما تکذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: مبارك برزو بريز الناوي پروردگاري تو چونك او ذاتك خاوني برزيو بلنديو ريزي بسنورة بو ايمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: إذا وقعت الواقعة
0: كاتيك رودا والسام ناكك بيش ديت مبز روجي قيامتها
1: ليس لوقعتها كاذبة
0: روداني وكارسات حقيقته كزنات وانت برواي بين بيتو براستي نزانيت
1: خافضة الرافعة
0: نزم كروي وبرز كروا إيمان داران برزو پاية داردبن خوانا ناسانيش سر شور ورسوا

0: كاتيك زوي دشلقه توبتون دي دلرزيت چه وكان ايش وردو خاش دبن تختو صاف دبن برزي كان نشي وكان پردكن دبنا تبو توزي چي پرشو بلاو زويان پي تختو ريق دكريت
1: وكنتم ازواجا ثلاثة
0: او كاتئي ودبنا السيد استوى
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: دستي الراستان دردكون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگاريانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمدا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چي زوريان لوانن كزوتون بدن بانگوازي خداوا دسته چي كميشيان لوانن كدواتر بشوين اواندا ربازي ايمانيان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و تنراو بآلتون دانشتون شانيان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهج دا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشه گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبت دا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سر تاويشي روان وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديتا ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنده چيش كحزي لبكن بويان آماديا
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو

0: تعملون
1: هميشه ديان ود ايا كاتيك ايما مردينو بوين وخاك و اسقان ايما زندودك رينوا ياخد باو با بيراني ديريني شمان
0: قل

0: باشان بيغمان ايوا اي قوم رو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتي جدخون ورقو سكتاني لي بردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن امام ميوانداري اوانا لقيامدا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين أو من يكال جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردمدا زانست هندق نهين يكاني رون كردوتوا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يكداني يكدقريت لقال هيلكوكي يكدا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكن يان ايما بديه نرين
1: نحن

0: ایمان نخشی مردن من لنوان تان دا بریار داوا کس دا صلاتی پیش ایمان نکوتوو بیتوان آش نین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه کوا کنای زانن دروست تان بکینوا
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
0: سوين بخدا خواتا بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كواتا بوچي اداوري ورناگرنو بيرنا كنوا
1: أفرأيتم ما تحرثون
0: آیا سرنستان داوال لو زویی کدی چیلنو دی چینن؟
1: أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟
0: آیا ایود دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟
1: لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون
0: اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کود چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقسی بیهودا
1: اینا لمغرمون بل نحن محرومون
0: بخفتو پجار و دلین براستی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من
1: افرأیتم الماء الذي تشربون
0: ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوی و هاد چه درستی کرد لچی درست بو
1: اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون
0: آیا ایوه داتان بزاندو لحورکانه و یان ایمه دا بزینرین بهو یاسای تایبتوا
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
0: اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابو سپاس گزاري ناكن
1: أفرأيتم النار التي تورون
0: آیا سرنجي او آگر نادن كداي دجرسينن لجورها سر چاووا چيو چونا
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
0: آیا ايو دارا كيتان دروس کردوا يان ايما بديهنرين امش اماجيا كان نوت لدرنزامي جير و جوربوني دارستان كان بديهاتون
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: هريما كردو مانتا هوي اوي كياد خروا بيت هروها كردو مانتا هويك بو اوي قروكو قشتياران ودصلا داران كالشي ليور بقرن
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: جاكوات استايشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراواندا كلجمار الناين
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
0: بيگومان ام سويندك گربزانن سوينده چي زور گوريا لم سردمه دا زیات رون بو توک خدای بدیه نر ملیون ها کاچه شانو ملیار ها استیری دروس کردوا که کومالی خور لآستی دا زور بچوکن
1: انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون
0: براستی اوی که محمد دی خوینتوا قرآنی که زور پیروزو برریزا لکتیبی شارا ودا که لوح المحفوظا پاریز راوا اروها نسخه کانی سر زویشی پارز راو دبید حتا دنیا
1: لا یمسه الا المطهرون
0: تنها پاکان نبید کس دستی لنادات
1: تنزیل من رب العالمین
0: ام قرآن للاين پروردگاری جهانيان ونرد راو تخواروا
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: لقل أوهم الرئيس دا كدر باري قرآن وطرا هشتا إيوا أي باور لاوازان دو دلن بران برأم قفتارو فرمو ديو كم ترخمن لبجيهناني فرمانا كاني دا
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: همو بهريك كدبوايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم
0: باشا ايوا بو بيرنا كانوا روجيك ديت كروحتان دقاتا قروتان
1: وأنتم حينئذ تنظرون
0: ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشاد كانوا سرنز ددن ايوش بدوريو كسدا بيد صلاتان التماشاد كانوا سرنز ددن
1: ونحن

0: استي اوان بيت كقمران وبرويان ببرنامج خدانيا بآبي لكل بيشوازي لذكرت دقين ريت الدوزخ
1: إن هذا لهو حق اليقين
0: براستي اوي كباس مان كرد حقيقته الراس تقينيو دور لقمانا
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: كوات استايش وسباز غزاري پروردگاري گوربكا باناوي پيروزي هميشه لسر زارد بيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: هرچی لآسمان کانو زویده هیا تسبیحات و ستایشی خدا دکات اویش ذاتی چی بالا دستو دانایا.

اماش بو اوي كا خفاد نخون بو اوي لكيستان چوو بواش دل خوش و غران ابن كپيمان بخشيون واتا كشخنكن چونك خدا كساني خوب اگور زان و فخر فروشي خوش ناويد اواني ببخشيني بهركان غراد ابنو خوب آددنو فيز دكن.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه بو چی هاتون حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه جیوازی در برین قرآن یکن بو جماره کن چی اماجه کن تیایا لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن بو بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامدو پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمانان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبن الألقيك تازي قرآن جمارة بهواي أوي خوي برقار رحمان في بكاساغ وسلامت مانكا هداية مان بقلمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكساني كي يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عزيزاني خوم لم القيادة باسي جمارة نوتو نو أكين لقرآن كيكجار لقرآن هاتوا يكجار جمارة نوتو نو هاتوا لسورة صادة 99 نوتو نو ونوتو نو أو جمارة ناس راوية كبيرش صديت ودواي نوتو هجيت هروها لحديثي بيغمرا هاتوا صلى الله عليه وسلم. فلسورة صادة لقصية كي دوبياو كتصور المحراب أتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لك يا فقيرة أو نبا سرعة بش برزي أغن لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومان كدوا فرميوه هتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياوا دشتكي أتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزیزی خوای پردگاره باوکی سلیمانه و ابن علی داود سلیمان و که قرآن فرمیه بس جوری گیش نلایه و لمحرابه که یابو محراب شوینی عبادت و خواه پرستی و سجده حتی امام بیضاوی لتفسیره که یا فرمیه محراب لحرب و هاتوه کسی که چیتا محرابه و اعلانی حربه که لگر شیطانه اعلانی حربی کردوه لگر شیطانه. فبوي درس اقلوه ورقلين كإنسان عادة دهيمني وهادي وهوشمندي أبي أصل واعي بشي تلايك سكيك كاري كت بيتي إشي كت بيتي بهمو أدبو روشتو أخلاقيا كوا خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هاش كسي يكي بترساني لأيمنية هاش كسي سلاح ليكي هلقير لأيمنية هاش كسي بي ترساني بي توقيني دايش لكيني رايش لكيني أمانة هموي مكروه لشرعه وخواي بردقار فيه خرجنية جل جلاله. إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع ففزع لزماني عربية كلمة فزع ترسى بلانبو كاتي بكارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكيك من ظلمي ليوي كان كردوا فاحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد لأكين بعدالت لبين مانا حكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بو هيش كسيك من واهدنا إلى سواء الصراط ديارة اما یکی که انم قصه کردو هر دو کان بلای قصه کرد به یک یان بدم ای کی جانو یعنی اما قصه هر دو کان بو بلام زنایان ل تفسیر ام آیات فرمون او مظلومه کبو مظلومه کبو ام هاواری کردو ام قصه کردو هتا الان او یک ظلمه کی جی وسیتی بی کان و تو نو کی هبو تو تو دانه کی خوشتم بره نعجه کی خوتم بیتی حیوانه کی خود بن خ مره کی خود بمدري الا ايش بهمو تصوري خوي ظلم نبوه
2: بوي أم بناوي هردو كان وقصاكات مهم وهدنا إلى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وإنقاذ مانكا نجات مان بلهم كيشيك يميتين إن هذا أخي له 99 نعجة زوربي أخ لقرآن هاتي بس أخوتي إما نو نوع أخوت مان هي نو نوع برايتي مان هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاونشتيمان برايتي إتر برايتي كان زورن برايتي إيمان برا زوربي بس برايتي كاني غير برايتي دايكو باوكي كا زوربي آية كان بويا ليرا زنايان لين مرجني أم دوانا براي دايكو باوكي يكتري بوبن بلام كسكا كمظلومو يعني وشيتي ظلمي ليبكا كابرا هر ناوي ناو بأخي قرآن كاتي باسي بيغمبرانا كات باسي قوم كانكا كناردوني بويان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا كواتا أجر هاو ديدي جنبه أجر هاو ديني جنبه أجر هاو زماني جنبه المهم تو آدم وحواء كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم وحواء باوك آدم دايك حواء كومان أكاتو بويا لأخي بويا إنسان هرج صراعكي هبه وهرج اختلافكي هبه وناقيني كتو وناش بيو ناش كري تو حاشا لمو له بكي تو هموي أمسر أرزا جنومي دا كومان أكاتو كنايان آدم وحواء كواتا براي يكترين بلا متر اختلافاتي آيني ومذهبي وعرقي وأمانة هاتونة تبيشو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك فلنيها وعزني في الخطاب الله يبرع كم نوتونو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك فلنيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا واتظلمي ليا كردي استمي ليا كردي بداوا كردني يقدانكي بونوتونوكي يعني ببساط والهمان كاتا فرمي وإن كثير من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم ليا كردي كان بغي ظلمه استم ليكتريا كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا كسيق نبي إعلاني إيماني كردوا ومؤمنة وهاتو تدائري إسلام وإيمانة هر أوش كفاية دنيا توبلي من مؤمن أبي أما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمام كردوا بمخصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا وأناب وداوي لي خوشبوني كر وشوركوع السجود وأناب دو تفسيري هي أناب يعني ورجع قرايا وأندي كان وأناب هي سجدة بلام أناب الأصل قرانا ويه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب يعني هميشة لخوشبوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لحديث بيغمر جاهاتو صلى الله عليه وسلم كبيرا صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم أفرمي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا للفظة كان 100 إلا واحدة بس خوي 100 إلا واحدا شنك اسما من أحصاها مجموعة كي نوتونو كدخل الجنة إن لله 99 اسما نوتونو ناوي هي أخوا جل جلاله نوتونو هاتوا لفرمودي بيغمبرا 100 إلا واحدة تأكيد كاتو بيغمبرا صط دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك يا حفظها إيتر أمانها هم يقدر توا بس خوي برودجار عدي ناوي وإن كاني ككلم معناه كاني أصل وين نوتونو ناوي هي أخوا أجر صفة بيو ناوي مهم كسي مسلمان لخويا برجستي بكا او صفاتان اخوا او ناوان اخوي برجر بون من اخوا كريمه بخشنده بيتوش بخشنده بي اخوا رحيمه ابيتوش ببزيبي اما مسالك يعني من احصاها دخل الجنه اما مجدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكسي كلقل اسماء الله يا اجي واسماء الله طبعا توقيفيه نك توفيقي به بو يهندي اسمي تيايا نوتونوكي طبعا حديث كي ترمذي كنوتونوكي هناو ام حديثه ضعيفه ام حديثه ضعيفة بلام نوتونوكا هموي وارد بوا بمتفرقي وهموي توقيفية بون منها أنت جار لين يا ستار ستار لضمن أسماء نية بلكو ستير هاتو إن الله ستير يحب السترة مثلا إن الله جميل يحب الجمال مع العلم جميل لنوتونوكي ترمذيانية فأصل ويا أسماء الله توقيفي بتوفيقينية اجتهادي تابكري بويا هموي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هندي كيزوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودة كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكوتا يا داولة فرود قانكم رحمة بيوكا ساقو السلامة مانكا هداية مانبا خويت على قلم عفو بينو ستاوانا كان مانا ومانكا بوكو سانيكي يستمعون القول فيتبعون أحسنة دعاي خير من بوكين دعاي خير تان بوكين خويت على توفيقي هموان بات هرتا القيداتو بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: رادوين محراب دنجيك بو بانكوازي بيامي إسلام.

قال عندي آخر فرمي دينارة لما أبو فرمي أنفقه على خادمك أو على ولدك فرمي بو خزمت كاركت يا بو منعلكت يعني بو معلوم منعلكت. قال عندي طبعا خزمت كار بزوريها بو أوكاتا أكري خزمت كاري خو ببيع راستو خو وخزمت كاري ببيع كسي كلا مالو خزمتي مالي كردوا كلا إما خزمت كاري سنية يان كما وتي دينارة لما هب يشيلي كم قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها فرمي أويان لبيناي خويا دانك أميان لو دوانتر كم ترى يعني أو دوانتر يعني إنسان دينار بدأت من على كي لشتي باشا سرفيكا أو زور باشتر لو يبلي دينار يكسر فكم لبيناي خويا پروردگار بو هر پروژه چي ته كما تا بيما نالي إنسان مسلمان بزور ويعد وين زور جار تيك چوني خيزان لبروي أنفر مداني پیغمبر صلى الله عليه وسلم رچاو ناكري يعني هر خيزانيك أنفر مدشريناني بيغمر عليه الصلاة والسلام جيبا جيكا زحمت توشي ليك تلازانو تشيشو مشكلة وأوانا بي فرمودي حوصو بنجاويك أبو هرير الرزاي خويلي بي فرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أربعة دناني فرمي برشيوي چي قشتي أو باريك إنسان صرفيكا چوار جورة دينارا عطيته مسكينا فرمي باريك إيدتا فقير وهجارك مسكين كبا مطلقي بطلية فقير ومسكين شكلته كالكردية بطلية هجار ندار يا هيتي نياهتي بشيناكا مسكين ويكا هيتي وبشيناكا ودينارا أعطيته في رقبة فرمي دوام خيريان أويك إنسان باريشي بي أي بخشي لبيناو آزاد كردني كويليكا كويلي استنية لم كاتي أجبه دروز أشكري دروز بيتو ككاتي خويه بو إسلام دجاتي كويلة بوني كردو لقل آزاد كرنا وكوزور جاروتو معنا ودينارا أنفقته في سبيل الله فرموي جوري سيميان أو دينارو باري كسر في كيلة بيناي خواي پروردگار في سبيل الله أتر جهادة قريتوا خزمت كردني مسلمانان قريتوا عامة بلان بمطلقي وتري في سبيل الله ما بس بي جهادة دو هاي فرموي شوارميان دينارا أنفقته على أهلك فرمي دينار شتر كي كيتا مسرب وخاو خزان أزاني لم شوارا لهميان شاكتر كامي بيغمر بيمان الله عليه الصلاة والسلام دل صوسترين كاز زاناترين كاز باكترين كاز شاكترين كاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمان الله أفضلها الذي أنفقته على أهلي فمي باشترين دينار ويكا خرج يكي بو مالو منعلة بابي دواتريش مان كيك فرمودي حوصو بنجاودو أمين ناوي ناوى باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته إنساني مسلمان باداشت ولا غريل لسر هموش تيشي چاك تنانت أو باروي كإكيت دمي خيزانتو كأم أتجيتو أما لناو كردواري إما يارن بين نبو بيان كم بي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بسعد كري أبي وقاسي فرمو رزاي خويلي بسعد عشر مبشرة إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك ملا صحيح بخاري مسلم فرمي بيا قمان توهر باريك سرفيا كي ما بست بي الرزا من دي خوابي لا باداشت ولا بري ويقرنقا وكسي باري بيبزاني شون سرفيك هر باري سرفيا كي لشاكيان نيتي عبادتي لمن وكتم لو كوريري كي كري أكري بعي هزاد دينار كل يرب كري كأما ما زور جار قدري نازعين بلام كل يري زور مهمة كل يري كتو دو كل يرا كري بدو صو بنجا بدو صو بنجا أم كل يري زاني شون هاتو تبرد السيمنو تو بزور سفاسي خواب كين ليرا وكا أم دو صو بنجا دينار كم ترين دراوي سلولاتي أما أم دو صو بنجا يهتا وكو مليون يكو دفتر يكو خانو يكو شيو أو أنا همي نيتي عبادتي لبنا في غمصة سموها فرمي فرمي تنانت أو فاروي كي تدمي خزانك تو يعني اي كيت ادم انجا اي ام كرنا دما راسته وخويا وكو عندك زانه او تانا بصايب حديثه كيش وايه يا اوتام بس يعني هوني خمالين او اي دي درخوار دي معلومه على تي يا اي دي تا معلومه على ما بس تي بي او بي بلا عندك زانه لم حديثه او اي كالي بي او باريك خات دمي خزاني ولن او جولك لا خوشويسي دروست كال نيوان جنو ميردا ك وقت مرنگ بی غائب بی لولاتی اما پیویست آگه داری بی ام بامی شخوی نو که یک فرموده حوصو پنجاو سی یک باب من هیلم فرموده نسراو بابون الدعاء اذا بقی ثلث الليل دعاء پارانو لکاتی که بگینا سی یچی شو واتا کالین ثلث بر رزکان کالین سی یچی شو وکو تری فرموده وشتی زور لسره یعنی لمغریب و بانی بیانی بی که سی بشوه قول من مغرب وباني بياني اسا ساعتا كان هوي نسراو كصلاي مغرب ديتو يا صلاي عشاء نسراو بانجي داهاتو بونمنن وساعات مغربي

0: كسر ساعات يك أما دا ساعات دا بشي سيك أو أبيت الثلث ثلث يعني سيك سيك أم فالمودة زور ما عم بيشتوه بس قرن هو يك لو كاتي إنسان بخبر بيوجه بجيك في خمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فرمي هموش يا إخوة پروردگار جل وعلا ديتا آسمان الدنيا يعني نزيكترين شوين لبندكاني إتر أم نزولا حديثة كان فرمي دعبزين إنت دعبزين وكتري وشي يكي ديار ورون وآشكرايو دعبزين يكشاني قوريوش كوي خواي پروردگارا كبهيش شوي لهي مخلوق ناچه بيقومان حتى يبقى ثلث الليل الآخر تاوكو سيكيك وتعيش فيقول من يدعوني فأستجيب له خواي قراء فرمي وشي دعوابكا دعايك بكا بيوستيكي بوجي بجيكم من يسألني فأعطيه چه دعوية چه يبي ببخشم في عطاكم من يستغفرني فأغفر له چه هيك استغفار قبل إخوايا ليم خوش بلي خوش ما قرنجا إنساني مسلمان شيطان فريوين دا بلي باش عم دا بزينة چونو چون أبي پروردگار دا بزي وعرش چيليا ديو كات خوا دا بزي وليرا شو لولاتي چي تروجه معنى يعني ما تو باسي بشرة أما يا مباسي خواك إن سبحانه وتعالى خواي پروردگار فرمي من ديما أسماني يكم باشا في خمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي قرنجا ويمنو تو لو ثلثي ليلي أخيرية بخبر بين ذكر بكين دعاء بكين بپارنا ولا خواي پروردگار كخواي پروردگار خواي فرميتي چيت هي دوام لبك ودلنيا بين لوي خواي پروردگار داتي دلنيا بلوي خواي پروردگار أو اندى بخشن دي أو اندى بخشن دي خراب ترين مخلوقي خواك الشيطان دعوه لخواك رو خواي قرد دالتي أو نيا شيطان دعواك علي خواي بم يلا رو خواي قرد لأيو يشتمو باشا لبرو يسان نابي نا أميان بي دوزا دعوه يشتيك كردو النبوة دلنيا بخيريت يعني بوي خواي پروردگار نه خواي پروردگار خيله هش مسلمانه نه همو مسلمانه چه خوش شوي خواي پروردگار خوش شوي سي خواي لدنو درون معنى جه جير كا يارمتي معمده باشتر و چاكتر پابندي دي نكي بين يارمتي معمده امشتا باشو جواناني كا اي بي سين خواي پروردگار يارمتي معمده ات كما باشترنش او جه بجيان كي يا ربي خواي لمن خوش بي خواي عاقبت خير من كي خواي لمن خوش بي خواي ايمان و عقيده و بيرو باور من بپارزي عبادت من راست و دروس كي اخلاق و روشت من برز كي هدايت مام دي باشترو شاكت الذين كت حالي بين يا رب العالمين علمي نافع عملي صالح مان زياد كي خواي پروردگار دي تپارن و بتايب لدائكو باوك من خوش بي خواي لدائكو باوك من خوش بي لما مستقان من خوش بي واني فيري خوين دنو خوين واري و ايمان و عقيد و اخلاق يان كردين پاداش يان دي تو واني كان خوشن خوش فاين بو بنيري اوي كدلين خوش دلي خوش كي و قرزار قرزي بو دفع كي و منال نيا پي بخشي ويتي بو صالح كي مالكان من پر كي لخير و بركت واني پي وسان بزواج بو يان آسان كي يا رب العالمين ايمان من سلامت كي دين من پاريز راو كي يا رب العالمين هرشيك من پيوسا بو دين من بوجين من خواه اپي ماني ببخشي يا رب العالمين خواه هرکسيك هاو كاريم دنگا اكا بباشتنشي و پاداش تيدي تول دنیا و لقيامتا واني جوان لدنگ مانا واني هاو كاريم دنگا اكا واني داوي دعي خيران لكرن خواه لهمو من خوش بي خواه وي هر نيازو من بسيك خير لدلاتي خواه ابو جبجيك يا رب العالمين مالا كان من پركي لخير و بركات ام كردوسان من بو پركي لأمن و امان لتبايي لأكرد زيلا حوالي خوش بي پار زيلا همونا خوش يكي يا رب العالمين فاركس شاك شاكي بو بكر كس خراب هدايتي بلي يا رب العالمين فاي پروگار ام ولاتو خاكي مسرجم ولاتو خاكي مسلمانا بپار زيلا همو شر و شر و نهامتي و قراني و قاتو قريك يا رب العالمين فاي پروگار عاقبة خير معك هر مسلمان لمس الزوالنا رحتي اخو انا رحتي لسر القريب خواي پروردگار ليتا پارين و هر مسلمان لنا راحتي انا راحتي لسر القديد اواني لزندان اندر خيران خواي هر مسلمان لزندان اندر خيران خواي هر مسلمان لزندان اندر خيران ليبكتو يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار آمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دنجك بو بانكوازي بيامي إسلامي.

وحور.

فجعلناه

أخضر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي برحمتك يا غفار الذنوب، وصل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: برنامه دروشان دروشان در پتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا أزان خوش بستان لهركبن أشتي بردقاتان ليبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبشين ويمي سورة مباركة الحجرة باس يوما كرد لحلقي بيشوترا كخداي قورة فرموي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون بدلنيا يو براستي ما مروف من لقريكي ترشاوي رق دروس كردوا إن جاء دوا يوافرمي والجان خلقناه من قبل من نار السموم أفرمي جنو كشمان بيش دروس كردني مروف دروس كردوا بلام جياواز لدروس كردني مروف مروف من لأو تيكلبا قل إن جاء بيت قر إن جاء بربرا قرك أترشي إن جاء رقبيت إن جاء تادوائي أو قناغاني بريو دروس كردوه بلام خداي قورا جنوكي لآقر دروس كردوه چا آقره من نار السموم سموم لردا معناي بقرو بتين آقره كي بقرو بتين إن جاء معناي كي دي كشي هي أوش أوية لسم وهات بي سم يعني كن يعني شونها عليه سم الخياط يعني كوني درزي ونيا كوني درزي يعني أو أقرب بتينا أشي بهمو جيجايكا يعني جيجي وردوريش أشي بيدا على أبي بوريد بيوتر ناري سموم أكري معناه كذي كشي هبي ل جهر وهاتبي يعني أقريكي جهراوية أقريكي جهراوية على كل إن جاء الردا خوش وستان خلق دو پرسیارکن لیره دا پرسیارکن شان زور زور ساده و ساویل که بلام خلقی یکی زوری سرقال کردوا یکمیان الان باشا اگر جنوکه لآگر دروس کراوا چون خدای گوره با آگر سزای دا چون با آگر سزا ادره آگر با آگر چون سزا ادره اینجا دو میشان اویا باشا اگر جنوك لآقر دروز بوا أبي أو آيات هلا بيك خداي قورا لسورة أنبياء داتي دا فرمي وجعلنا من الماء كل شيء حي بلام هردو برسيارك وثمان برسياري سادة وساكارا يكم يان باشا چون أبي جنوك لآقر دروز كرابي وآقر سزا بدري اي باشا خو إيمش لآو دروز كرابين باو سزا أدرين ونيا لزستانكي ساردا سهولاويك بكن مسرا سزايا بوت بقاو أخنكيت سزا أدريخ سزاي توتيا خنكانا إن جادوايا وقاو قرم بكري أتسوتيني أو قرم بكري أتسوتيني لقل دروز بوي لقر دروز بوي أقر طوز قالك طوزك بچه تشاو آزارا بي آزارا دا هر طوزك بچه تشاوت آزار تدا اگر میکی تتوپالک باشا رقب بیت او قرآ کتو لقر دروس کرایو لبن رد دا اگر او قرآ بیکی تتوپالکو بی وشینی بی لکس اکسر یشکینی احتمال بیشو کجی هر بچی هر با او قرآ کواتا با پرساری که منالانه چون ایمش چون لاو دروس بوین چون سزا ادرین با او چون لقل دروز بوین چون سزا ادرین بقل چون لقر دروز بوین چون سزا ادرین بقر اول برچاو مانا دیارا بو پرساری دو میشان اویا براسی کسی دی تفسیر کانا کی چون کزانستی سردمیان لا نبوا فرمویانا وجعلنا من الماء کل شیئن حی جنو کنا گریتاوا أو عموم يراد به الخصوص استثناء تأكراوا ما بس جنوكنيا يعني جيجا جنوكا وجيجا فريشتش باشا كأوان لا روناكي دروزبون بلام حقيقة أم آتا خداي قورك فرمي وجعلنا من الماء كل شيء حيها مشتكي زندو ما لآو دروس كردوا بيوزناكا هندي بونوري خدا كزندون جيان كيتوا جيان كيتوا بو چونك لجيان مانا إما أبينين لآو آقر دروسكري لآو آقر دروسكري لآقرش آو دروسكري باشا ما بيتوانوا سينمونا وكنمونا كرت أي هنين أو بوي بزانين چون أو آياتا لواقعي إمدا بچاي خمان أي بينين يا كم يا نوايا هورة رشقة طبعا هورة رشقة للرقي خالي بونوي بارقي بوزاتيف ونيجاتيف هورة كان تدرو سبي هورة رشقة دو سبي جا رواية بارقي نيجاتيف كان كالهورة النابن ياخو كما من بارقة يعني شحنات كاربائي تدايا بارقة بوزاتيف كان اين اخوارا واين اخوارا و ها لزويدا خوان خاليه كنوا هورت رشقه تشيبو شحنات بو او شحناتا او بارغان لشي ادرزبون لهورا ادرزبون لكاته كام ابينين هورت رشقه خلق سوتين اغرا باشا او بروسكي اغرا خلق سوتين لكاته كا سرچاوي او اغرا تشيبو او دمشان وزي او يسا طبعاً وزيكي زوزور باكا وبيتواني وزكاني ديكا وزي كاربائي كوري يقرين للرقاي دربندو بزدقا كانوا إيما أو بكار إينين لا بكار هينان ما نبو أو وزي لي ورقرين وكاربائي لي دروسكي بوي إيسا صدابيسي كاربائي جيهان زيكي صدابيسي كاربائي جيهان لاتي ورقيري لا ورقيري گورترین ویزگی دروز کردن و برهمهنانی کاربا لآوا لچینه ای بچه های خو ما نبینی نسا او کاربا که آگره لچی بر اهمین ره لچی دروز سکره لآو دروز سکره سیمشان سبحان الله آیتی که زور سرن راکشه براسی نمبینی و والامی او گمانه او بدریتا و لتفسير كان نمبيني او آياتيك اللي ذا باسك زانان باسيان كردوا افرميك لسورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون آياتيك زوزو قوري زماني بيغمر عليه الصلاة والسلام خلق لصحراء دا جياون باشا هنيكيش لنا وشاراون على كل بلام كاتي ابينن دارك كترو صوزا قرقري عن قرناقري اي تي دارك قرقري داري وشك باشا او آياتها هاتو تخواروا اوان اللي تنقشتون يعني تي لدرختك صوز آگر برهمینه خدای گورا لو آگر و ایو گر بردنشتی دیکه اما یعنی چی؟ ایسا زانایان بو من رونه کنوا که درختی صوز بتایبتی گلاکی و زو آگر لا خور ورگری و ایمجید كوزا لخور ورقريتو ايمجي دوش الدروسكا يكاميان كلوكوز دوميشان اكسجين ببي اكسجين اقر ناكريتو او اكسجين هندكي ادابا مروف هندكي ادابا جينجا دوم اكسيد ورقري درخت انجا اكسجين ادابا جينجا باشا انجا هندكي شي خزنكا لناوتيا لناو درختكا بويا او درختكا تي اي بري وشك بيت ابيت الداركي وشك بو اتواني بيسوتيني ان اتواني بيسوتيني باشا بو ايتواني بيسوتيني لبرتيا لبروي او زو اقرا تيا خزن كراوا تيا خزن كراوا اقرا او اقرا تيا خزن نكرا نتتواني بيسوتيني ايساش كاتي اما هرشي اقرا قينو بيسمن باكسجين باش اوهم اكسجين بكاريني دو اكسيد كربون برهبيني باشا اگر اکسیژن نما او کاتا جیان نامین او کاتا اگریش به هیچ شوازک نا کریتاو اگر نا کریتاو به هیچ شوازه بو چون اکسیژن نمانو اکسیژن نماو بو خدای گوره فرمی من الشجر الاخضر حتی لدرختکا نا فرمی لدرختکا افرمی لچیکیا لسوزکیا لسوزکیا بو او عملیت الترکیب الضوئی زانا نوازان لا فرقكان نشاء أخوين ري كواتا لا بو ما اندر كوتوا اواتا لا تشيوا اقر دروز بو لا تشيوا اقر دروز بو لا درختوا اقر دروز بو لا اوا اقر دروز بو اي چون خداي قورا ناتواني جنوكا لا او دروز بكا لكاتيكا جنوكا اقر باشا بو شوازا خوش بستان اینجا دوایا و ابی بزنی کاتی افرمی من قبلو بونی جنوکا پیش بونی مروف جمارش یان زیادتر لجماری مروف حتی او شکش دلالتی نادیاری و شاراوی تدائی جیمونون بو معنی شاراوی یکو جنین جنون مجنون بله الان داخل که دی کشی خوشوستان خدای گوره باسی دروس کردنی آدمی کرد اینجا باسی دروس کردنی جنوکشی کرد پیش آدم آیا بونور هب و پیش آدم براسی بلگه چی قطعی لدقی قرآن و فرمودهی پیغمبرانی علیه الصلاة والسلام بفرمی هب و یا نبو هرچی باس کری لو بابتا اجتهاد اجتهاد هنه کان الان کاک هب و لبرچی شوك خداي جورا فرمى إني جاعل في الأرض خليفة أو خليفة جنشيني خدانيه جنشيني بنوري ديكيا إن جادوا يوف ريش تكانش قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء آية خدايا شول لزويا بنوري وادروس كيل كاتكا خين الرجنو فساد جندلي بلا وكنوا ألين أو فيربون أزموني عن هبوه خلكي دي كان بيني وبيش آدم او كاراني انجام داوا بويا او قساناكا براسي اما بس تنها اجتهادك اكري ولا مدريتوا بچي ولا مدريتوا هر خودي فريشكان ولا ميان داوتوا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا يعني اشتكني اوان فيربون خداي قورا فيري كردول كاتي فرميتي اني جاعل في الارض خليفة من مروفوك جنشيني دانين بيشي فرمون راقين دون امر و ازادی پی بخشم لبرو ازادی پی بخشم خیر و شر یبه چاکه و خرابه یبه جیان ابیتو مردنی شی ابه چاکه کردن لگل خلکا رزگار کردنی خلکا لنخوشی کشتنی شی تیدائه فسادی شی تیدائه و چاکسازی شی تیدائه سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا بلام ابیشتی که بیلیم مروف تمنی سن باسه کریلن چند هزار ساله که کره بله 10 میلیون ساله کره بله 1 تریلیون ساله لچاو ازلیتی خدا صفر یعنی چی؟ اگر هر چی گردون هیه پری بکی لصفر اینجا ریزیان بکی هر صفره یکسان بیه به تریلیونیک لبرانبر ازلیت های یکسانه به چی؟ صفر هیچ ناکن صفر لبرانبر ازلیتها بوی آلین معقول نیه خدای گورا که ازلیه با تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون تریلیون سال تا ازل بونوری نبی عبادتی بوب کن تا لچن هزار سالی که کما مروف دروز بکاتو عبادتی بوب که ازادی پی بخشتو رزی لی بگری بوی اما وکو دليل كي راجح يعني ترجيح او واقينه كمروفي دي كهبون مونوري دي كهبون والله أعلم قطعي ناكين بوشيوازا إن جال ردا خداي قورا فرمي وإذ قال ربك يادي أو كاتبك وباسي أو كاتبك كبرورينري تو وبروردقاري تو فرموي بقشت فريشتكان للملائكة أكري قشت فريشتكاني خدا بقريته همو يعني إكي كشان درنسن أكري كومالا فريشتيكي تايبت بي خداي قورا بوان بلي إتر أوانيش بتكرا بيكوا فرماني خدا جيبزيكن بلقي لسر نية نبو يكميان ونبو دوميان وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون أواني باوران بإيفولوشن هي بردوزي برسندن ياخو برابيدان هاتون لردا ألن كاكا سيري قرآن جبكا جاوازي كدول نيوان بشر إنسانا بشر أمره وبدائية دس بيكيه كبيش آدم كبيش آدم دوائي وكآدم دروسكا خداي قورا ناوي أني إنسان دوائي وبيتا إنسو إنسان كواتا بشريات مرحليتها مرحلي بيش آدم بلان براسي أوقسي كيزور سادو ساكارو من علامية شون أم أهتان بوخين موكا والامي أوقسا داتوا قل إنما أنا بشر مثلكم باسي كي باسي بيغمرين أزدار من عليه الصلاة والسلام باسي كسي كي بدائين يبيش آدم قالت ربي أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر مريم خاتوني دان باك دان باك أفرمي بروردقارة شون منعلم أبي لكاتك بشرك دسي لنداوم بشر باسي مروفي بيش آدم ناكا إنجا رولكيشي يتقو بيفرمي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الشي من الإنسان نا من البشر أحدا أو كاتا بلي من الرجوم نزلم كردوا وما هي إلا ذكرى للبشر إنجا خداي قورا بجو كريستيانا كان لي كاتي آنود نحن أبناء الله وأحباؤه يمر الله خدا وخوش ويستي خداين خداي جورا بيانا فرمي باشا بيان بلي بوشي خداي جورا سزاتانا دا بلكو يوا بل أنتم بشر ممن خلق كافر كان با بيغمراني أنا ود إن أنتم إلا بشر مثلنا بيغمرانيش لولا ما ينفرمو إن نحن إلا بشر مثلكم بوي براسي أوه هيج بلغي غني لسروي أو جياكاريا بكي جاكاري لنوان بشرية وإنسانية بشريات لاينا مادية كيتي خواردن بشريتا خوتن بشريتا جولا بشريتا قسكردن بشريتا ياري كردن بشريتا نوخصنوا بشريتا او ايكا دروية باشا او بيوتري بشريت جيانت خواردنت نوستنت باشا نوخصنوات أبانا هموي تشين بشرية كاتت جانب مادية كي بلام جانب معنى يكي بيوتري إنسانية بيوتري إنسانية بوي أوانيش رخني عن لبيغمر أو أبو عليه الصلاة والسلام نانو تتوش إنساني كي أنو توشيت بشري كي بو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كشكين لواي چونه به فرستادی خدا به تو برواتنا و بازار و بخواتو بخواتو هاتو چوب که نمیشتی و بکن کشکان لواه کشکان لبشریت بشریت او معنا گینه حتی لزمان عربی شا به پیس اوتره چی؟ بشره بای مروف پی اوتره بشر لبروی پیسی بدروی جیاواز لعجالکانی دی که که پیسیان با توک شهر راواتو شهر راواتو باشا بلام إنسانية شكي معنوية كاتي أتوي استعيشي يكي بكي علي براستي إنسانة نالي براستي بشرة كشل بشر بوني إيمانية إيما هموان بشري تو بشري من بشرم إيماش بشرم أوانيش بشرم باشا
3: بلا علي فلانا كز براسي إنسان صفاتي مع نبي كيتي علي إنسانية إنسانية يعني شيء خوك وادم يعني شيء يعني الرازقوي داين باكي يرمتي داني خلقي أعزائي بويري نترسي جانب معنوية كيتي جانب معنوية كيتي جا خدا بيمانا فرمي لجيك أفرمي بشر دروسة كم لو قراء لجيك دي كافي فرمي لو قراء كجانبك مادية من چي دروسة كم إنسان دروسة كم إنسان باشا بلام أو إنسانا لبيامي خدا لادا إن الإنسان لفي خسر لكاتك أبوا إنسان بوايا بإنسانيت بما يتوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لكاتك خدا توي بإنسان دروس كردوا باشا بو دورك يتوا بو خو بقور أزاني بو خود بقور أزاني جانبي كي مشرق لإنسانا بلامشي إنسان فراموش يكا إنسان فراموش يكا كاتي خداي جوربي أنا فرمي من بشر دروسكم لقريكي ترشاوي رق أوانيش فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هر كاتي ريكم خستو إن جادواي أوا لروحي خوم كرب بريا فقعوا له ساجدين تكراه موتان بكونو كرنوشي بو برن أردها خوش بستان خداي جورا باشكرا بيمان الله او مروفا تا نفخي روحي بيانا كرابو تا روحي خداي ببرانا كرابو رزدار نبو هروبو قريكي دي كوابو بلام سكاتي الرزيلين را لو كاتا نفخي روحي بيكرا بويا كاتي نفخي روح كرا ابي كرنوشي رزليناني بو برن باسم كل جاري كان وتم بلام ايما هلايا كي لتقشني الروح ايما باسي جسدكين باسي نفسكين باسي روحكين جسد او لشيء او تنية نفس جاواز لغا الروح لقرآن بيروزا روح جيجا بو قرآن جيجو بو بيامي خدا بو هلقري بيامي خداش كجبريل عليه الصلاة والسلام باشا لمروفا تنها بو آدم بو مريم بو عيسى إنجا ببوني عيسى وبو مريم إيش بكارهن راوا ببوني عيسى وبو مريم إيش بكارهن راوا بو خداي جورا بو آدم فرمي ونفخت فيه من روحي بو عيسى شفرمي وروح منه بو دايكي عيسى أفرمي التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا او ايش لبر خاطري تيها لبر خاطري عيسى عيسى روحك عيسى روحك باشا بو غيري او انا بكار نهين راوا لفرمود دا بو مروف بكار هين راوا جيجا مروف جيانداري ديكا روحي مي ايا مروف روحي هي اكري بلين ما دام فرمودا كان هاتوا مروف جي روحي هي بلام اكري بلين فرمودا كان الروايه بالمعنى راوية كان النفس وبلام شيء بمعنى الرواية يعني كردو وين زاني ونفس الروح بمعنى يك معنى بوي الروح يعني بكار هناوة لبريتيا لبري نفسها هردو معناك أكري أقنجيت أم يان بي ياخو أو يان بي قرنجا ويا جاوازي نفس الروح ويا أوي أجي جياني مروف بيوستا بنفس ونقب الروح أوي أمري نفس نك روح أوي تكليف كراوة بكومك أو نفسك روح أوي آرام بي أوي تورع بي أوي أمر بشاكك أوي أمر بخلابك نفسك روح أوي باداش أدري أوي سزا أدري أو نفسك روح أوي زين وكريت أو نفسك روح سيري أما يتعنبكن ما بيكو بيان خيانين إنجا أبي بزانين روح عالمي أمري خداينك عالمي خلق بلام نفس لعالمي خلقايا خداي قرر فرمي ألا له الخلق والأمر خلق أمر دروس كردرو فرمان هر هي كيه هي خدايا وبو خدايا كاتب باسي الروح كافر مي ويسألونك عن الروح قل الروح من خلق ربي نا من شي من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا بلام كاتب باسي نفسك كافر مي شي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم خلق باشا لقل نفسه خلقي نفس ولا خلق أنفسهم أهتا كان بخيرين هو إن النفس لأمارة بالسوء لا ما رحم ربي يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية ولا أقسم بالنفس اللوامة أو نفس آرزوك حزي لشتا أو نفس إرادة ويستيه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أو نفس كار أنجامدا إيشكا مانوا به أزانيت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى تكلفي نفسه أو نفس مجادلك أو نفس ديالوكك برقري لخويك يوم تجادل كل نفس يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يا أخو مرك خداي قولنا فرمين كل روح ذائقة يعني ذائق لقرآن روح ما مذكريات والزمانة ألين تذكروا وتؤنث باشا كل نفس ذائقة الموت ناك الروح أو النفس مرقة جيت باشا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها أحييتي هر نفس فكأنما أحيا الناس جميعا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها باداش وسزا ليجزي الله كل نفس ما كسبت اليوم تجزى كل نفس ما كسبت إن جاء خداي قول إلهامي بخشي وبنفس ريقي تشاك وخرابي بيبشان داوا بنفسي كردوا بيفرموا نفس وما سواها إتوائكا فألهمها فجورها وتقواها بوي غلطة نفس ترجمة بكري بتي ها بشيكي ديكا ياخو الروح ترجمة بكري بجان نازم أقر بجان ترجمة كر نابي نفسيش بجان ترجمة كي أقر نفس بجان ترجمة كر نابي الروح بجان ترجمة كي بوشي وازا حقا بروح هربلين روح ترجمة نيكين هربلين چي بلين روح چونك روح چيه نفخيكي خدائية بوريز لناني مروف نفخه کی خدایی بو رزلنانی مروف حقیقتی چه نایزانیم حقیقتی چیه نایزانیم فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه كلهم اجمعون افرمی ایتر کاتی خدای گروای فرمو او کاتا مروفی درس کرد نفخی روحی پیا کرد يكسر تكرا يكسر فنافر من ثم بيريان كردو يان تماليان كرد إيشي أمران خصص بين نخير نخير فيكسر كاتي خداي قر نفخي روحي كرب بريا يكسر فسجد الملائكة فريشتا كان تكرا كلهم باشا كلهم يعني قشتان أي أزمعون يعني تي أزمعون سودي تي ألدى سودي أويا بيك ريز بيك وا بيك شواز هموي بيك وا چون كمان مراسيم ريز لناني ام جنشينه خداي گورا مراسيم كي بودانا و بدون تشبيه چون لهمو لا تكاكات رئيسي سروكي ولاد داري مراسيم كي بودياري كان ريزيليا گرن فرقي موسيقي فرقي عسكريين ها هموي بيك و يسيمكا تحيي عسكريا كان باشا رز لنانك بو اوي كسروكي ولاد دان رعوة بدون تشبيه ولله المثل الأعلى خداي قورش وكو سروكي امزوية جينشيني امزوية دانيت مراسمك رز لناني بو داناوا انجا افرمي ابي هموتان تحييبو بكن تحيكتان تيا كرنوشي ريز لينانا بوي بوي همويان بيكا وكوشون فرقيك عسكري هر هموي بيكا وتحيي عسكريكا فرشتكانيش هر همو ليكا بيكا وبيك شواز سجودي ريز لينان يعني بردوبو باوكا قورمان آدم انجا خداي قورا خوشوستان نكنا هالأوا نكونا هالأوا باشا علين خداي قورا كاتي فرماني ياوا بفرشتكان كرنوشي و سجده ریز لینان بو باوکا گوره من آدم برن ای خو ابلیس فرشتنیه لملائکنیه چون که بدقی قرآن پیروزه فرمه کان من الجن ففسق عن امری ربی خو جنوکه ابلیس لجنوکه لفرشتنیه کواتا مشمول نیه بفرمانی خدا بله منی شلیم مشمول نیه بفرمانی خدا اگر خدای گوره تنها بفرشتکانی گوتبه بلام آیا خدای گوره بس تنها بفرشتکانی گوتوه سجده ریز لینان بو با آدم برن نا نا او تا لآیتی که خدای گوره فرمه چی لسورت عرافه افرمه با ابلیس افرمه ما منعك الا تسجد اذ تایکن امرتک چی وایلی کردی سجده ریز لینانی بو نبی لکاته که فرمانی تایبتم بتو کردو و کو چون فرمانی کردو بفرشتکان فرمانی تایبتشی همو بو چه؟ بو ابلیس اذ امرتک نه فرمو اذ امرتکو نه امرتک امر الملائکته و امر ابلیس ایضا امرا خاصا امرا خاصا اینجا لرده خدای گوره پرسیاره که خدای گوره زور شهر ازای خوی آگای لیتی بلام حواری لگل آکا پرسیاری لیکا یکسر یه ما قانون یکی اله چی اله المتهم بریء حتی تثبت ادانتو المتهم بریء حتی تثبت ادانتو اله تو مدبار بریه بیتاوانه حتی نیسه المینی کتیا تاوان باره اینجا آیا دادوار بزانستی خوی اتوانه حکم بکا؟ تنها خوی؟ ری جاوازی لسر لای فقها زورک لزانان فرمون دادوار بچای خوششتیک بینه نا توانه حکم در بکا بو چونکه جنابی دادواری شروکو مسلمانانی دیکوایه هیچ جاوازی کیلیه اتوانه بدرو خلق تومد بکا بله بچای خون بینی موکاری کدو لکاتی که درو بکا بوی پیویسی بچی هیه؟ شاهدته نعوذ بالله نالين استغفر الله وكفرناكين بلام خداي گور فيرمانكا بس بعلمي خوي اقامه حجه بس الخلق وناكا ابي كردا وكبكن خداي گور اگر بعلمي خوي دادگاي بكدا يمي دروز نكر هر خوي ازاني كيم دروزكا من خراب بم وي وشاكه من يعني من شاكه مو يو خراب بن خداي گور خوي ازاني بلام نا ابي دروز مانكا اینجا چاکه انجام بدین اینجا پاداش مانه داد سزاکه انجام بدین توانکه انجام بدین اینجا سزا مانه داد یعنی به علمی خوی خدای گوره محاسب من نکه ای بچیه بکردوی خو من بوین رجا خوشویستان خدای گوره قصه لگل ابلیس آکه اقام حجه لسرکه ازانه خوی به گوره زانی افرمه لایتی که دیکه استکبرت ام کنت من العالین ای خود با گوره زانی و یعنی لحقیقت دا خود تیکی که لگوره کن پیم بله اویشاله نه منی که خیم لگوره کن مسئله استکبر نی خوم با گوره بزنم هر خوم گورم باشه خدای گوره فرمی قال یا ابلیسو ما لك الا تكون مع الساجدین قال انا خیر منه لا تکی دیکا خلقتنی من نار و خلقته من طین لرده فرمی چی قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون بمن جوان يا آخر ناكري من أو من قرك بسر مروفا كوكو چون قرك بسر إبليس جنوكا من أنا خير منه وكو فرويد ليتي إيغو سبر إيغو أنا وأناي بالا منو مني بالا ها فرعون ليتي أنا ربكم والأعلى هرباسي منه كاتي باشه سری کن حتی جنومیر سری کن جنومیر زنه چون منی بالا و منی انتدایه کته منال کن شتی کی خراب که پیاو که گرته مالا از زنیک چه کج پنی کیا و چه کت اکشی تونیا ها ها کرکه سری نمرکانی کرکه بکه بزنه سری نمرکانی کرکه بکه بزنه چن نمری کنار حیای بردم کرکت ای کری خونیه آه بلام کاتی یکم بی آه کرکم یکم بو کرکم دکتوره کرکم براسی پالوانه کرکم بردیا ای واسه کری خزانش نیه سرکه بشک لو آنای ابلیس من تدای بشک لو آنای ابلیس من تدای قطعی کاتی درستیت علیتی علی ما مصادری چنم حتی اگر ما مساج یارمتی آبی بگندالی داری چند بیاله چی؟ در چوم و نیا در چوم بلام کاتی اکوی نالکه اوتم ولی ما مستا خستمی خستم یعن باشا هر همی انای فرعونی بلام انای کی توزه بچکتر اگر یارمتی نفس من بدهی او انا گوره ابی گوره ابی اگین آستیک دی دعای خوایتی اکی نعوذ بالله يعني لا شيء لا إبليس جورتر إبليس داعي خدايتين كردو إبليس ريع اعتراف أكابا خدا نعلم من خدام ها سوين بعزتي خدا أخوا هل بالرب إله باسيكا أو بلان فرعون لإبليس بيستر لو خرابتر لأستيك بالاتر لخرابيا عليه من بروريني ريوم ما علمت لكم من إله غيري أم أنا يا قري كربسر إبليس يا قري كربسر فرعون قرك هذا بسر يمشى أجر كنترولي نكين أجر كنترولي نكين نلا أها جاري كان نمونة كم بجرانا وا أسيري كا من على كاتي هرو هذه كا الروا شقي لبيالا كذا داب ومن شقي لشتى كذا عليه رك كيربويت كيربوي ندبيني هر خودي خود أروي برجعها ما نكر أم أنجام بدي شقیق لپیاله کدی چاکر رجی باش او چیک ام پیاله لی ردان آوا باش او آلتان نگرتو ای باش او لیا لومی منالکت کرد بلام لیرا همان انجا کر بو لومی خلکت کرده میشه همیشه چاکر کردت بو خوم بلام خرابو بو چه بو برام بر او انه کی براسی ابلیسی و فرعونیه ای لیرا دا از دکانم ام ولامی ابلیسی هلا گرین بو حلقه که دیگه و سرطان نیشینیم هرچنده به قرآن سریشه ناید یا ربی خدا یرمتی من بی بوی زیادر لی پیامکان تیب گیم یا رب العالمین خدای دل من خوشتر که یا ربی خدای وامن لکه چجل عبادت بگرین یا رب العالمین خدای وامن لکه چجل مناجات و پارانوه ور بگرین یا رب العالمین چجلی بکین خدای بلزت و بچیجه و عبادت بو تو بکین یا ربی خدای خوشویستی تو لا من لها مو خوشوستي خوشوستر بي يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين اشفي مرضانا ارحم موتانا تولى أمرنا عجل اللهم خلاصنا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

به نوع خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش با ذات پاچی الله که خواهونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برژه بسر جانی پاچی پیش اوامان نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یارو یاورانی ولا سر شون کوتوانی تا روژی دوائی. خوشویستانم عزیزانم، سلام و رحمت و مهربانی خواهی گوره برژه بسر دل و درونی همو من. خوش خالم او زارش لبرنامه که خوتان بسر حتی اندلوس بخزمت ایوی عزیز و خوشویست گیشت موا. خوشویستان ام استا لسردمی حوتمی اندلوسین، سردمی دولتی موحدین باش اوی که عبد المؤمن کری علی مرد كوراكا يوسف هات سر حكم. طبعا يوسف براسي كسي جي اللي هاتوبو تواني لسر دمي خويدا شتي زور قورا بيشكش بكاتن. يوسف لشرق دا بريندار بو وببزيج ما بو باش اوي كبا برينداري قطار بو ماويك ماوو يوسف وفاتي كرت. كوري جي هبو ناوي يعقوب، يعقوبي كوري يوسفي كوري عبد المؤمني كوري علي او هات سر حكم. بلام يعقوب حتى بري كسيشي لهاتو بو لحكم راني دا تماني تنها 26 سال بو. كاتيك يعقوب لصالي 508 حكمي قرتدست براستي يعقوب تواني لو 15 سالي حكمي خويدا شتيشي زور قورة بكا صندها شتي زور بيوينو زور ريكو بيشي انزام دا. او بياوا يعقوب كا لقب المنصور الموحدية وأبو يوسف شي بيدلن أبو يوسف يعقوب كوري يوسف كوري عبد المؤمن كالمنصور الموحدي بيدلن. أم بياو حتى بري بياوشي متواضع بو حتى بلي بياوشي ساكارو بسيط بو وبياوشي زور برحم بو وزور عادلش بو وبراستي بياوشي زاهد دنيا نويز بو لكاتي حكم راني خويدا. خلق لسردمي ويدا براسي حسانة ولا جير بالي عدالتي أم بياودا زور تاكي لقى خلق دكر حتى ليش يقل لجيش نكان 7000 سر مري بخشي سر أو خلقيك لا لا لا لمغرب لمراكش كفقيرو دسكرتبون. أم بياوة لسردمي خويدا زور اهتمامي بدو علم دادا بهندسو بطب براسي زور اهتمامي بودو علم دادا زور تكريمي اوزانا وداناني دكر كوا لو دو علم دا زور دستي بالاين هيا بو الى زماني ويدا قورترين بمارستان خصخانة دروس كرا لشاري الرباط. طبعا بخوشي شاري الرباطي تكميل كر تونك باوشي يوسف يعني يوسف بخوي يعني باوشي يعقوب دستي با دروس كرني شاري الرباط كرت بلا بيعقوبي كري او شاركي تواو كرت وقورترين خصخانو بمارستاني اللي كرده وكأعزو بي زماني خوي بي لريكو بيشي هندسي ولا خدماتو ولا هناني باشترين دكتور لبو خصخاني رباط. طبعا ام بياوا زور بياوي صالحي خوش دويست بياوي تاكو عارفينو اهلي ضلي زور خوش دويست بوية بيست بايده هر شوينيك پیوچی دیندار و صالح هیا نامی بودنوسی هدی بودنارد داوای دعای لیده کرد کوا دعای بو بکاو سرکوتو بی لحکمرانی که داو عدالت بکاو خوای گوره لی رازی بی. راستی ام صفتانا زور کم هن لپیوانی حکمران لبر اوی کاتی که کسی دبت حکمرانو کمال خلچی دنيا ويستو مشخوري لدوري خو خرده كاتوا ويدي دي او بياوا روز بروز خراب دبي. اما يعقوب وانبو بلكو اواني دورو بشتي انساني تاق انساني ريك واواني جوكو خوي براسي دين دارو تاق بون كهمو همو غميان او ابو تون خزمتي ام دولة قول ربكنو وتون بتوان الخلق لبر سايو سيبريان بحسينو وهناسي ازادي بدنو وكو مروفيش بجن. عزيزاني من طبعا روداوي زور قورا رويدا لو بازا صالي حكم يعقوب دا لحكم منصور موحدي دا يك لو روداوي حر قورانا

مملكتي قشتا لو لواني كبشداري شركان ينكربو كجران وسي هزار أسيري شان هبو بلام أو أسيراني يعقوب كري يوسف المنصور الموحدي نيفروشت بلكو بمنتك أزادي كردن فأما منن وأما فداء وإما منن بكو خواهي قوردة فرمي يعني أو تبيان فروشنا وأسيرا كان فديان لورقرن ياخد بمنت أزاديان كان بلاي يعقوب كري يوسف المنصور الموحدي هرسي هزار أسيري مسيحي كان يحرمو آزاد كردو تبرون لراهي خو آزاد تاندكم هرسند المجنوسان أما بغلطيك دادنين كندا باي وبكاتن سكو أنا دو بارد واي هاتنا وشرو وشو مشكلة زور زور دروز بو المهم باش سركوتني مسلمانان لم شردا تنها هش صالي بين بو لسر كوتيني صلاح الدين كوري أيوبي كردي لشري حطين لقدس دا سبحان الله يعني أمدو سر كوتنا نزيج يكتربون أو أنا صالي بينصتو نوتو يك أم شرروا دا صالي بينصتو هش داو سي صلاح الدين أيوبي لشري خاص بارستكان دا لقدس لشري حطين سركوتيني بدا سينابو طبعا براسي سركوتيني مسلمان لشري أرق دا دعمن زور سركوتيني صلاح الدين زور تأثيريان هبو لسركوتيني مسلمان كان لأندلسرا سكو هوالي سركوتيني صلاح الدين شكاني خاص برستكان براسي وروز وطاقتكي دا بالروح مسلمان كان بويا مسلمان كان أواني كلا دولة موحد راهات لمغرب مراكش دا وأواني كلا أندلسيش بون همو براسي بوروحية توا وبجواني إدارة كردني شركي يعقوب لبو شركي وداناني دو سر كردين بغيرتي بشهامد لبيشوا براسي أوان كومالك هو كاربون كلو شردا مسلمان كان سركوتن بلي باش سركوتني مسلمان كان هاتسي خربو دسك طبعا محزناكم إستبريم تسي دسكوتي شان بدسكت يعني زور زور سير دسكوتا كان بلام يعقوب هر همو توزع كر بسر أواني كباش داري شركان يك همو بسر دا توزع كردن توزيشي هشتوا أويش سو مناري چي بيدروس كرد كمناري مزقوتي إشبيليا كبرسترين مناربو العالم لسر دا بيخويدا كتقريبا صد متر دابو بس برن كردني أو برندي أو منارة وكابري مؤزيني بان بيش اگه بيوز با بسي بان دا دبا بأس بي بسكوي حتى دا سو سري سري منارة كي لوين در إنستا باجي دا دا بلان بدا خوا استا أو منارة بويتا كنيسو زنجي كنيسي ليدا دريتن دای بزنین پاش امشراتی دا قومه انفروسا دعوی چی دکا شغلالا حلقی دا هاتو دیمو خزمتان والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمتي أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خوشوي سكان بسراني برزو بريز بريان خوشكان جنجلا وتازه بيجشتو كان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لهل جاك لها شونك إيمان دار خوشوي سكان إيمان لخدمة إيوي برزو بريز عذابين برنامه كي ديكا أم برنامه يا بابتك كا بابتی که گرینگا زور گرینگی پی بدهین زور آگامن لو بابتا بی بابتا که بریتی اللہ پیری و برو سالا چونو و چونه ناو تمنو والحاصل پیش کوتن لسن و سالا خوش شویسن ام بابتا بابتی که براسی پیری یعنی لنتیجه چیه؟ نتیجه امه بمروری زمان و دو ده انسان او زمان دالا دوایی گنج انجاد چه تناو تمنی که تروا ورده ورده ورده انجاد توشی پیری و پکوتی و شونه ناو سال و دبیت ماما پیره و دبیت نن پیره و دبیت او کسانه جلیر ده او کاته که ام پیریه پیابو لانسان خوشویسان کومل گورانکاری اندامکان نیزور پیاده بن بهوی او گورانکاریانی که لخلایا و لا ناو خانکان و اندامکانی جسم انسان پیاده بید خوشویسان پیری کاری کشتی که به هیچ شواز انسان نتوانه رای بگیره یعنی تحکمی تدا بکی اما گوچون گوران کاری که سلوشتیه توش انسان دبه مرحله که پیسا انسان لهمو او مرحلانه جیانی دبه پیدا برو و کچون تو مثلا به مرحله مندالی تی مندال بوی دوائی انجا دبه بمیر مندال انجا دی بیتا گنجی کی جوان انجا دی بیتا کسی کی واکا دی بیتا یعنی انکلاپیا یکو قوتو هیزی هی چاکی هی اوال تمانی سل سالو زیادر و امانه وکو قرآنی پیروس آماجی پی کردوا کده فرمیه الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير خوی پرگار اول زار انسانی که درست کردوا بهزو لاوازه کاتی مندالی پاشان لدوان بهزو لاوازیه خوی پردگار با قوتو بهزی دکا او تانه که به گنجه کی جوان پیاوشی کلپیاو با قوت بهز شانو شوکت هزی کی جوان دلن بلا مصیبت و ناراحتی پاشان لپاش ام بهز بونو با قوتا ام زا سیرکی کات کزانی توشی لاوازی و بهزی و زائدن اوش موکانت و پیس انسان هموی گورانکاری بسر داده اندامکان خلایاو و همو خانکانی جسته انسان گورانکاری بسر داده خوش شویستان یکی لو نتیزانی که لپیری و پیاده به اما یک انسان زاری واهی هد ذاکرت شتل لبیر نامینه و جسم انسان ضعیفه به ناتوانی بساشی بروی و جاری واهی ام هنگاوی پیریه دگات او کاتکا خاوانکی توشی خرافات دبه زهای مر ولی دکا جاری واهی یعنی هر وسرو خیزانو هاورکانشی فقیره لی دور دکا ونوا لی بیزار بن ام کسر توشی این عزال دکا لکومالگاکا کنار جیری دکا لکومالگاکا لگل ام همو خمو خفتو دربدری و ناراحتی و داو درمان و آرزو خواردن و خوارنو و اوشتانی نامینه حرکتشی نامینه و توشی انواعی نخوشی و ازیت و آزار و همو بدنی جاری همو بدنی در زیرینه با جاری و همو جستی لاشی سری دیشه پشتی دیشه خوارنی بساکی پی ناخوره اما پیری خوشویستان و ایمان داره برزو برزو عزیزکان جبا خوشویسان بزانین ام مسئله پیریه آیا که نقصانشی او ها کتوشی هنگاوی که کتوشی یکی لهنگاوی کانی لقناغ کانی جانی انسان که انسان توشی ام پیریه ده بزان چاره سری چیه بزان چی بکن لگر ام پیریه ده چون علاجی ام پیریه بکن چون نهیلین او کسا ورده ورده خراب زوی پیر نبه چون حلو چاره سری و ککاتی اگر او پیریه هاد بسر انسانه چون ما مضی لگر لا بکره
چۆن ئینسان هەوڵ بدا خۆی لە پیری بپارێزێ؟ هۆکارەکانی درێژبوونی تەمەنی ئینسان چییە؟ با بەپشتیوانی خوای پەروردگار لە خزمەت ئێوەدا باسی ئەم خاڵە دەکەین، باسی ئەو عیلاجانە، باسی ئەو دەرمان و عیلاجانە دەکەین کە دەبێتە هۆکاری تەمەن درێژی ئینسان، دەبێتە هۆکاری ئەمەی کە مامەڵەیەکی جوان لەگەڵ پیریدا بکە، لەگەڵ ئەو قۆناغە هەسیارەدا چۆن بڕا لەگەڵی، چۆن خۆی بپارێزێ، چۆن نەهێلێ ئاواپەشی بکەوێ، چۆن هەوڵ بدا کە یەکەم ینی ئەو هەموو هۆکارانە بەکار بهێنێ کە تووشی بەو شێوازە تووشی ئەو پیریە نەبێ، ئەگەل بەو شێوازەی کە تووشی ئەم هەموو ئەزێت و ئازار و ناڕەحەتی و لەبیرچوونەوە و دورکەوتنەوە لە کۆمەڵگە و لە کەسوکار و کەسوکاری لێ بێزار نەبێ و ئەمانە بزانین بە چ شێوازێک ئێمە دەتوانین چارەسەری ئەم نەخۆشیە گەورە بکەین، ئەم نەخۆشیە کە لە حتمەن لێژە لە قۆناغەکانی ئینسان کە ئینسان تووشی دێ. خۆشەویستان دەچینە خزمەت ئەو عیلاج و چارەسەریانەی کە لەلایەن شەریعەتی ئیسلامەوە بدانراوە، دەچینە ئەو خزمەت ئەو دەرمانە کە لە دەرمانخانە و سەیدەلیەکانی قورئانی پیرۆز و سنەتەکانی بە پێزی پێغەمبەری ئیسلام سەڵی الله علیه وسلم دانراوە. دەچینە لای ئەو قۆناغە کە قۆناغی پیریە، بزانین دکتۆرە بەرزەکان، بزانین ئەو دەرمانانەی کە دکتۆرەکان دانناوە بە چ شێوازێک ئێمە بەکاری بێنین و چۆن مامەڵان لەگەڵدا بکەین و چۆن وا بکەین کە ئەو دەرمانانە ببن بە شیفای ئەمەی کە بەو شێوازە تووشی ئەو نەخۆشە کوشتندە نەبی. خۆشەویستان یەکەم شێت ئەو کەسەی کە تووشی ئەم پیریە دەبێ عینایەتی پێ بکرێ، بەتایبەتی یعنی چاوەدێری بکرێ، بەتایبەتی کوڕوکاڵەکانی کچەکانی وسە و خێزانی و خەڵکێکە هەڵبسن ئیهتمامێکی جوانی پێ بدەن، بە ئیساحەت بێ، شوێنێکی خۆشی هەبێ، جگاکی خۆشی هەبێ، دڵی خۆشکەن لەگەڵ یابن خزمەتی کەن بۆ سەر ئاو، بۆ دەستنوێژ، بۆ هەموو حاڵەتەکانی. ئەمە یەک. دوو، ئەو کەسەی کە تووشی پیری هاتووە مەکانێکی مناسب و جێگەیەکی مناسب بۆ دابنرێ، بۆی کەوا پارێزگاری بکرێ لەسەر مەکانەت و سمعی ئەو کەسە و نەفسیەت و دەروونی ئەو کەسە، کە ئەمە لە مەرحەلەیەکی تایبەتی داهاتووە، جیاوازە لەگەڵ کاتەکانی پێشووی. دووەم، بەڕنامەیەکی ڕۆژانە بۆ ئەو کەسەی کەوا تووشی پیری هاتووە، بەڕنامەیەکی ڕۆژانە دەبێت دابنرێ، وەکو ڕیازەکردن، وەرزشکردن، ڕۆیشتن و لەگەڵ تلاوەتی قورئان، قورئان خوێندن، ذکر و ئەورادەکان، تەسبیحات، ئەو دوعانی کە سوود دەگەێنێ بە ئینسان، دڵی ئینسان خۆش دەکا، ئەو ذکر و تەسبیحات و تەهلیلە و قورئان خوێندن و وشتانی کە دڵی ئینسان خۆش دەکا و غەم و پەژارە و ناڕەحەتی و ناخۆشی لە دڵی دوور دەخاتەوە. خاڵ کەمان ئەو کەسەی کە تووشی ئەم نەخۆشیە دەبێ ئەم پیریە، دەبێ مەراجعی دکتۆرێکی تایبەت ئەخیسایی دائیمەن مەراجعی بکاتەوە، بە سیفەتێکی مەسەلە ماگانە، ڕۆژانە، ساڵانە، هەفتانە بچێ بۆ لای، بۆمەی کە ئەو کەسە کە تووشی ئەم حاڵەتی پیریە بووە بزانی لەلایەن ئەو دکتۆرەوە چ عیلاجێکی بۆ دادەندرێ کە ئەو عیلاجە بەکار بێنێ بۆ ئەوی کە ئەندامەکانی بەسیحەت و تەندروستیەوە بمێننەوە، بۆ ئەوی کە جەستەی خوانەخواسە زیاتر تووشی نەخۆشیەکان و ئەزێتی ئازار و ئەلم و ناڕەحەتیەکان نەبێ. پێویستە کە مراجعی دکتۆرێکی ئاوا بکاتەوە. خالص کەمان ئەمەیە خۆشەویستان، ئەو کەسانەی کە تەمەنێکی زۆریان هەیە نابێ تووشی مناقەشەیەکی تند و تیژ یان تووڕەیان کەی یان ئیحراجیان کەی هەر کارە لە کارەکاندا نابێت، دەبێت دائیمەن ئینسان لەگەڵ ئەو کەسانەی کە بە تەمەنن، تەمەندارن، پیر بوون، دائیمەن دەبێت ئێمە دەوروبەریان کەسوکار ئەو کەسەی لەگەڵ یانە ڕێزیان لێ بگرێ، حورمەتیان لێ بگرێ، دڵیان خۆش بکا و حورمەتیان بگرێ، لە خزمەتیان دابێ و سەریان لێ بدا، هەتا بۆی بکرێ ڕێزیان لێ بگرێ، مناقەشان لەگەڵ نەکا، تۆڕان نەکا و تووشی خەمە خەفەتیان نەکا، خەفەتیان بۆ نەهێنێ. چکە پێغەمبەری ئەکرەم صلی الله علیه وسلم دەفەرمێ لەیس منا من لەم یەرحەم سەغیرەنا ویوقر کبیرنا،
لفرمي لإيمانية لسر بازي إيمانية أو كسانيك بزيان با بشوالا كان دانايا والإيمانية لسر بازي إيمانية أو كسيك ريز حرمة ويقار لقورا كان من ناني لبتمنى كان ناقري ريزيان لناقري بيغمد يخوض في المصر صلى الله عليه وسلم لإيمانية لسر بازي إيمانية ديارة أو كسانيك ريز حرمتي من دالا لانية من دال كشن أزيتي من دالا كان ريزيان لناقرن بزيان بيان داناتوا و ريز حرمتي قورا كان ناقرن ريز حرمتي بثمانا كان ناقرن لخزمتي أن دانابن لفرمي أو كسانا لسر بازي بيغمبر إسلام نين صلى الله عليه وسلم كواتا خوش ويسان براسي زور قرينجا إما بزيمان بمن دال لابتوا وريز حرمتي قورا كان إسمان بلعابي بثمانا كان لخزمتي أن دابين لقل أن دابين ريزيان لي بقرين لسيان بقرين و خوشي بين بدلكانيان آسودي أقري سكينة خوشي حرمتيان لي بقرين لخزمتيان دابين بوهشوينك أوان آرزويان لي وبيان خوشو وكامشتي خوشا كامشتي باشا كام جاقي تاكا لشو ذا حسينة و أوشتان بوكي خالك ترمان خوشا بيستان أما يكا إنسان لطفي هبي لقال أو كسيكا سوثنا وثمانو رحمتي لبكا موافقه يعني للرأي بوسونا كاني يقبه ما دام حرام نبي رأيكي و ذلي بهين يوا ذلي بدا يوا خوش حالي كي بحر شوازه اللي شوازه كان كا بكري خالك ثلمان اميكا خوش ايسان ايما دتوانين دتوانين با نشانا كاني بيريتي ولناو إنايتو تشاو ديري كدن بجسم وجسي خومان أما دتوانين تحكم بكين بنشان كاني بيري بونمونا كاو خوادن صحية أو خوادن حريز بن لسر أوا أو خواني كذا ولمان دبا همو عنصر مادة كاني أو خوادماني كبيستي جسم إنسان بيسي بيتي تو أو خوانان بخو خوادنك بخو كا سودی بوزه سولاشت هیا خوادن یک بخو دتوانین یعنی مبسته که ام خالمان مبسته که اویا دتوانین نشانه کانی پیری زال بین بسریان ده بم شوازانه بچی بکین یعنی کام خوادن صحیه او بخو کام شد باشه برنامه خوادن دبی برنامه کی توابه دزانی فلان شد پیر نکوه مثلا هر شیکه برنجا، گوشتا، گوشتا، هر گوشتا که دزانی با تو باش نیه، می خو زیادتر بزانه لدکتوره کم پسیار که کم خوادن استفاده هیا میوه یا خوادنه که تره، خوادنه که ساده یا او خوانانه، او موادانه که بوزدسته و لاشو خانکانی تو قازانجان هیا او خوانانه بکار بینه، او خوانانه بخو خالص که من خوش ویسن لکاتی پیری که هست که به پیری برو تمرین بکه ریاضه ورزش بکه خود را بینه خود را بینه او ریاضه وشتانه که دبل بمایی دلی که تندرست جسمی که زور تندرست و رکو لبار و جوان هول بده یعنی ممارسه و بردوان بلسل او تمرین و ورزش ریاضانه که جسمی انسان وضلي إنسان بقوته بهز لكن بالدوام بردوام السلامة زي آية روشتنا رياضة كدنا توبتوبينا وسركوتن لشاخو داخا سننا وباخو باخاتا وشويني صوزاي وخوشية ملا كدنو يان كشتوكال كدنا زرعات كدنا وبحر شوازة اللي شوازة كان تو بتواني أو تمرين ورياضانة بكار بينكا پیری لانسان دور دخاته و اوشتانه بکار بینه. زو گرینگه خوش ویستان. خالص که من اما یک واجب ایما حریز بین لسر اما که خو من دور بخینه و لحشت که نشانکانی پیری من لی پیدا لکه. مثلا وکو زگره چشان، وکو قلوی، وکو خو من دو کردنه که زور، وکو خفتو خواردن، مرا خواردن و با کاری که و حال بسی کبون نکره شب که کبون نکره اوانا دبی خومن لی دور خینه و بون مونه
بو يعني انسان زگره بخواکه زیاتر انسان توشی نخوشی بکا بو عرق و شراب بخواکه زیاتر بدر دادر زینه بو خوانان بخوی که توشی قلبی تکا اوستانی که استا بتایبتی خوشویستان که خواردن ایمه هیز برنامه کی تدانیه کبرا زور خوا زور خواردن خواردن ایشی واش خوا که استفاده نیه توشی قلبی دکا ای خود بپارزه لوستانه خود بپارزه چون که دوائی خوان خواسته توشی انواعی نخوشی جلده و التهابی خوین خوین کمبون خوین زوربون توشی انواعی نخوشی واده بی که او کاتا چار سری نکره برزه کم خالص که من خوش ویسان اما که انسان بزانه تمانی درج نعمته نازو نعمتی چی گوره یه نگبتی نیه اگر نازو نعمتی چی گوره نبوایه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دعای با هاولا برزکی کناوی انسا ندکر دعای تمن درجی با ندکر اگر وام وایه اگر دلی تمن درجی نازو نعمتی چی گوره نبوایه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم دعای بو انس نذکر کوا تمنی دریج به و تانه فرموی و این من السعادت ان یطول عمر العبد ویرزقه الله الانابتا فرموی یشک لمختور یکان مختوری انسان او یکا خوای پردگار عمری او انسان دریج بکا و خوای پردگار امی بداته که بگره تو بلای خوای پردگارو بتوبو پشی ما بونه وو واز لگناه و تاوانو اوستان بهینه که ام انسان لناوه با بگره و بذکرو تحلیل و تسبیحات و توبه کردنو پشی ما بونه و دستر او کارا زشتو ناشیرین و آکار ناشیرنانه که کردو تبو بمایی خفتو مراقو شتشی خراب خالص که من خوش ویسان امه او کسانه که امامت کن بو خلکی پیسه لسریان امامتی که سوگ بکن نگ دوری دریجی کنه و نیوشه که یا لکه لکاتی دا که هسته که پیارشی به تمنی تیده افرادی که به تمن لدوی و نیوشه که و کچون پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمانی به مده کرد به فرمو یو نیوشه که تان با خفیف به چون که انسانی پیرو به تمنی تیده های پیاری به تمن افرادی به تمن و کسانی تیده نخوشیان های خالص که من خوش ایستان بو امی که انسان خوی بپارزه لپیری واجبه تو بدوام پینس فرزه بردوامی نوژکان لمزگو تاب کی و خالص که گرینگه بپی برو بسیارمه رو هاتون روشنو بپی بی بو اوی که دکتورکان که نصیحت ماندکن دلین نیم ساعت لروش ایداده بی برون بپی که اما خالق چی زور گرینگه از رو پالاشی گوره هیه لهمان که آتشا او روشتنه دبه تمایی لرساغی و تندرسی انسانه که خالص که من خوشویستان اما که انسان لناو اهل و کسو کار و خزم و دوست و خوشویست و رفیقی صالح و هوری صالح و چاک و باش و امانه دابه و سردانی خزمان دوستان خوشویستان اما لگرین تین گرین ترین کرسکانه با لناو بردنی پیری و او پیریانه که زود دین بسر انسانه و کچون اما لکوتا باسولیه کولینوی دکتورکان دا که هاتوه دکتورکان دلین اما که انسان لناو کسو کاری خوی دابه خزمکانی دوستی چاگ هاوری رفیقی صالحو چاگ سردانی خزمان امانه دلین چا گرینگ ترین او وسیلانه که پیری و برو پیربونی لناواباتو نای هیله خالص که من خوشویستان اما که انسان خوی دور بگره لوشتانه که لبن بزخته چی درونی خود لحوکارکان بپارزه حوکار وکو چی اما که مثلا ترسن نبه لده آینده ده ملی والا که کچه نرمان بداته لآینده لآینده ده ده فوتین نرمان دزناکوه ده فوتین توشی شربین توشی نادم چی بین نه اول نبی دو خود بپارز لامی کوا دائما خفت و مراق دار بگریو لسر اوشتانی کفو تاو نماو اولادی کل دزداو شکل دزداو نازو نعمتی که سیارک ورگراو
هر باسی کی و هر باسی کی و هر باسی کی نه وازی لی بینه یان خفت و مراغ ما خو لسش تک دست نکوتوا هولی آفریت که داو دست نکوتوا هولی خوندن داو دست نکوتوا هولی پلو پایا که داو دست نکوتوا خفتی لی ما خو خفتی لی ما خو خالص که من امریکا خوشویسان بروجوبن براسی تازه ترین لیکولین و دراسات زانستی دکتورکان امریکا بروجوبن وسیله کی خورایی با تازه بونه و بچالا کردنی پاکرنوی همو خلاکانی جسم انسان و همو او خلانه که لجسم انسان دایه بشهوی که صحیح و جوان و امن و آمن و خوشی و فتره حیات انسان دوباره و چند باره و زیادی دکاته و پیریش دعا دخات کواتا بروجوبون براسی و کچون پیغمبری خواست رو فرموی علیه که بسیام کبرای دوای نصیحتی لکل پیغمبری خواست سلام چی بکم؟ اوش فرمی عليك بالصيام فإنه لا مثيل له فرمي برجوبة شكو برجوبون براسي وينينية بو إنسان وينينية بو قازانز جاندن با إنسان تيش كيك لسر أمبابتي خو من خوش ويسان دلال كابراك هاد بولاي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أي پیغمبر إسلام من أفضل الناس چي لهم كسيك پيرستر و برستر و قورتر فرمي أو كسيك تماني كي دريجي هيا وقت دو کانی جوان و چاک و صالح و باشا و تی ای چه لهم کس خراب تره فرمی من طال عمره و سا عمله او کسی که تمنی که زوری هیا بلام کارو کرد و کانی خراب و پیس و چپل و نالبار و ناراس و نادرسته بویا فرانسیس بیکن دلی دلی پیری اونده که لناو که لروح و دلو دلون و روح انسان خوی دشاری توا خوی لکمین داوا زیاتره لوی کوالا ناو زسته انسان خوی دشاریه تاو کواتا تو یعنی باباری درونید روحت آسوده به درونت آسوده به دور بیل خفتو مراقو چشو بیشو امانا نزا و ناکوکی اما براسی گرنگتره لوی که هول بده زستو اندامکان آرامو لخوشی دا به مصطفی محمود رحمت خوالی به زانه چی گوره بو دلی ببیری خود بینه و که گنج جوانی تو با قیمتترین و ببهاترین خزینه که تو هتا ولی گنجتی دا شب بکه که یارمتید بکه لکاتی پیری دا چکه انت لا تعریف شیخوخه تا که او کاتا تو معنی و نازانی پیری چیه او کاتا نازانی که پیری چیه از زن خوشویسان بیستر برزو برزکان اما بو علاج و چار سری او قناغ گوره که تویشی انسان ده او نخوشی گوره که نخوشی پیریه او حالت نخوشه که حالتی پیری و بتمنچونه ام علاجانه بو که باس مان کرد بپشتیوانی خواه پردگار ایمان دار خوشوی سکان بی سر برزو برزکان ام علاجانه بکار بینین او که تا خواه پردگار که هموشتی که چاک و هموشتی که گوره بدست خواه خواه پردگار او که تا پیری دور دخاته ولا انسان والد دکا که جسه کی ساق تندرست روحی چی آسوده و گش و گشاو و جانه چی خوش ببعت سلم دنیا دا هرسند پیر بی بلام آسوده یا هرسند لناراحتی دا بی بلام دلی خوشه بختوره و خوش ایسان براسی ام علاجانه هم علاجی گورو علاجی قرآنیه علاجی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم علاج درمانی دکتور و پزشک برزکان پیسر سلهم من جوان بکاری بینین انشاءالله بپشتیوانی خواهی پروردگار و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.